هنتكلم عن الأخ الحقيقي. بسم الله الرحمن الرحيم. بيكتر في هذا الزمن التحدث بكلمة صديقي أخي، فهل يا ترى الصديق ده الأخ بيحمل معاني الصداقة الحقيقية، أم هي صداقة المصالح والمجاملات وإبراز الذات ونحو ذلك؟ وده سؤال بيطرح نفسه، بل سؤالين: مين هو الصديق الحقيقي؟ وهل يوجد صديق في هذا الزمان؟ وهنا بعض العبارات اللي افتقد الكثير منها في أخ هذا الزمان. خلينا نتعرف على الأخ الحقيقي من خلال هذه العبارات. فالأخ الحقيقي هو الأخ اللي بتكون معاه زي ما بتكون وحدك، يعني هو الإنسان اللي بتعتبره بمثابة النفس أو النفس كمان. الأخ الحقيقي يا أخوانا هو اللي بيقبل عذرك وبيسامحك لو أخطأت وبيسد مسدك في غيابك. الأخ الحقيقي هو اللي يظن بيك الظن الحسن، ولو أخطأت بحقه يلتمس العذر ويقول في نفسه يمكن ما يقصدش. والأخ الحقيقي هو اللي يرعاك في مالك وأهلك وولدك وعرضك. الأخ الحقيقي هو اللي يكون معاك في السراء والضراء، وفي الفرح والحزن، في السعة والضيق، وفي الغنى والفقر. بين هم دول الأخ الحقيقي هو اللي بيؤثرك على نفسه، بيتمنى لك الخير دايما. الأخ الحقيقي هو اللي ينصحك لو شاف عيبك، ويشجعك لو شاف منك الخير، ويعينك على العمل الصالح. الأخ الحقيقي هو اللي بيوسع لك في المجلس، وبيسبقك بالسلام لو شافك، ويسعى في حاجتك لو احتجت إليه. الأخ الحقيقي هو اللي بيدعي لك بظهر الغيب من غير ما تطلب منه إنه يدعي لك. والأخ الحقيقي هو اللي بيحبك بالله وفي الله دون مصلحة مادية أو معنوية. الأخ الحقيقي هو اللي يفيدك بعمله وصلاحه وأدبه وأخلاقه. الأخ الحقيقي هو اللي يرفع شأنك بين الناس، وبتفتخر بصداقته، ما تخجلش من مصاحبته والسير معاه. الأخ الحقيقي هو اللي يفرح لو احتجت إليه، ويسرع لخدمتك من غير مقابل. الأخ الحقيقي هو اللي يتمنى لك اللي بيتمنى لنفسه. هو ده الأخ الحقيقي. يا ترى موجود في زماننا ده؟

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، معايا قصة حلوة أكيد تعرفوها، قصة الراجل اللي قتل 99 نفس. رجل قتل 99 نفس، بعدين شعر بالندم وأراد أنه إيه؟ أنه يتوب، وسأل عن أعلم أهل الأرض، فدلوه على راهب، فقال له: يا ترى لي توبة؟ الراهب قال له: لا. فقتله وكمل بيه 100، يعني بقى قاتل 100. وسأل عن أعلم أهل الأرض مرة تانية، فدلوه على عالم، قال له: قتلت 100 نفس، يا ترى فهل لي من توبة؟ قال له العالم: أيوة، ومين يحول بينك وبين التوبة؟ لكن سيب أرضك فهي أرض سوء، وروح لأرض كذا ففيها قوم صالحين، فاعبد ربنا معاهم. فراح حتى إذا وصل في منتصف الطريق جاله الموت، مات. اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ربنا أوحى للأرض دي إنه تقاربي الربي لهنا وبعدي من هنا، فوجدوه أقرب لأرض الصالحين بشبر، فغفر له، ربنا غفر له. العبرة يا أحبابي إنه باب التوبة مفتوح دايما، وربنا سبحانه وتعالى بيفرح بتوبة عبده مهما عظم ذنبه.

هنا معانا قصة أصحاب الكهف، قصص قصيرة جميلة. قصة بتقول في زمن ملك ظالم كان بيعبد الأصنام وبيجبر الناس على عبادتها، آمن مجموعة من الفتيان الشباب بالله وحده، آمنوا وخافوا على دينهم فهربوا من المدينة ولجأوا لكهف في الجبل. ناموا في الكهف، ربنا نيمهم 309 سنين، وكان معاهم كلبهم يحرسهم عند باب الكهف. طوال المدة دي كانت الشمس بتميل عنهم وربنا بيقلبهم يمين وشمال حتى أجسادهم ما تبتليش. لما صحيوا ظنوا أنهم ناموا يوم أو بعض يوم، فبعتوا واحد منهم لوريكهم الفلوس اللي معاهم عشان يشتري أكل. اتفاجأت الناس بيه وبالفلوس اللي القديمة اللي معاه، وعرفوا إنه دول هم الفتية اللي هربوا من قرون، وكانت قصتهم آية على قدرة الله على البعث. العبرة أحبت في الله، من ترك شيئا لله حفظه الله، ومن تمسك بدينه نجاه الله ولو بعد حين. وهنا حكاية المرأة البغي اللي سأت كلب، بينما امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل بتمشي في الصحراء حارة سخنة ولقت كلب بيلهس من شدة العطش وبيدور حوالين بئر وما يقدرش يوصل للمية. عملت ايه؟ خلعت جزمتها ونزلت للبئر ومالته مية، بعدين مسكته في بقها حتى طلعت وسقت الكلب. ربنا شكر ليها العمل ده البسيط وغفر ليها كل ذنوبها وادخلها الجنة. العبرة يا أحبابي، لا تستحقر أي عمل خير، فرحمة واحدة بمخلوق ممكن تكون سبب في رحمة ربنا ليك ونجاتك.

ومع هذه الأقوال بيقولوا للكذب نجاة ولكن الصدق أنجى، للباطل بقاء ولكن الحق أبقى، للمال قوة ولكن القناعة كنز لا يفنى، للشهوات لذة ولكن للعفة حلاوة ما بتتنسيش، وللكلام بلاغة لكن للسكوت حكمة أبلغ. كون زي البصلة بتخلي أعدائك يعيطوا اللي بيحاولوا إنهم يخلوك تعيط، وخليك كون زي البطيخة في أسرارك محدش يعرف إن كان جواها أحمر ولا أصفر، وكون زي تفاحة نيوتن بتلهم اللي حواليك بأفكارك المبدعة، وزي حبة الزيتون اللي كلما عصرت بمشاكل وهموم الزمان أنتجت لينا زيت بيشفي الجروح والآلام من التانيين. بيقول أنيس منصور: ثلاثة ما بصدقهمش، السكير لما يصلي، والتاجر لما يحلف، والمرأة لما تعيط. إيه رأيكم؟

بسم الله الرحمن الرحيم. سمعتوا بالأغصان اللي من ذهب؟ هقولها لكم، هعرفكم على الأغصان اللي من ذهب. الغصن الأول كفى بالموت واعظ، وللجماعة مفرق، وللحياة مكدر، وللذات هادم. الغصن الثاني ربنا وحده هو اللي بيملك إسعاد التانيين، ما تطلبش السعادة من غيره ولا تلتمسها من سواه. الغصن الثالث ظن الأغنياء إن السعادة في المال، وظن الملوك إنها في السلطة، والصحيح إن السعادة في عبادة الله. الغصن الرابع بيقول واحد من المشاهير بعد ما أسلم، بقالي 40 سنة بدور عن السعادة، ما وجدتهاش إلا في الإيمان بالله. الغصن الخامس الست الشريفة هي اللي يرجى خيرها ويؤمن شرها، فهي بتوصل النفع للتانيين وبتكف أذاها عنهم. الغصن السادس رب عمل صغير تعظم النية، ورب عمل كبير بتصغر النية فما تستحقرهاش. الغصن السابع عن الدنيا رح نرحل، وبيرافق سرنا العمل، فإما روضة تظل وإما قبر يشتعل والعياذ بالله. الغصن الثامن بين كل المشاعر بيبقى الألم المربي الأكبر للإنسان. الغصن التاسع بيقول الشيطان أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار. وبلا إله إلا الله. الغصن العاشر والأخير، يا ترى بتتوقع إيه؟ هناك جنة الرحمن مش رح تتخيلها أبدا. رزقني الله وإياكم الفردوس الأعلى، اللهم آمين آمين.

صور من حياة الصحابة. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الله، اليوم سنتكلم عن زيد الخير. قال الرسول عليه السلام له: لله درك يا زيد، أي رجل أنت؟ الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، فإليك صورتين لصحابي جليل خطت أولاهما يد الجاهلية وأبدعت أخراهما أنامل الإسلام. ذلك الصحابي هو زيد الخيل كما كان يدعوه الناس في جاهليته، وزيد الخير كما دعاه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه. كان عنده خيول كثيرة. أما الصورة الأولى فترويها كتب الأدب فتقول: حكى الشيباني عن شيخ من بني عامر قال: أصابتنا سنة مجدبة، مجدبة يعني قاحلة، ما فيها مطر ولا نبات، هلك فيها الزرع والضرع، فخرج رجل منا بعياله إلى الحيرة. الحيرة هي مدينة في العراق بين النجف والكوفة، وتركهم فيها وقال لهم: انتظروني هنا حتى أعود إليكم. ثم أقسم ألا يرجع إليهم إلا إذا كسب لهم مالا أو يموت. ثم تزود زادا ومشى يومه كله، حتى إذا أقبل الليل وجد أمامه خيم، وبالقرب من الخباء مهر مقيد، فقال: هذا أول الغنيمة. وتوجه إليه وجعل يحل قيده، فما إن هم بركوبه حتى سمع صوتا يناديه: خل عنه واغنم نفسك. فتركه فمضى. خلي عنه يعني اتركه. وجبنا ثم مشى 7 أيام حتى بلغ مكانا فيه مراح للإبل، وبجانبه خباء عظيم فيه قبة من أدم. الأدم اللي هو الجلد، تشير إلى الثراء والنعمة. فقال الرجل في نفسه: لابد لهذا المراح من إبل، ولابد لهذا الخباء من أهل. ثم نظر في الخباء وكانت الشمس تدنو من المغيب، فوجد شيخا فانيا في وسطه، فجلس خلفه وهو لا يشعر به، وما هو إلا قليل حتى غابت الشمس. وأقبل فارس لم يرى قط فارس أعظم منه ولا أجسم، قد امتطى صهوة جواد عال، وحوله عبدان يمشيان عن يمينه وشماله، ومعه نحو 100 من الإبل، أمامها فحل كبير، فبرك الفحل فبركت حوله النوق. وهنا قال الفارس لأحد عبديه: احلب هذه. قال له: احلب هذه. وأشار إلى ناقة سمينة واسق الشيخ، فحلب منها حتى ملأ الإناء، ووضعه بين يدي الشيخ وتنحى عنه،
فجرع الشيخ منه جرعة أو جرعتين وتركه. قال الرجل: فدببت نحوه متخفيا وأخذت الإناء وشربت كل ما فيه. فرجع العبد وأخذ الإناء وقال: يا مولاي لقد شربه كله. ففرح الفارس وقال: احلب هذه، وأشار إلى ناقة أخرى، وضع الإناء بين يدي الشيخ. ففعل العبد ما أمر به، فجرع منه الشيخ جرعة واحدة وتركه. فأخذته وشربت نصفه، وكرهت أن آتي عليه كله حتى لا أثير الشك في نفس الفارس. ثم أمر الفارس عبده الثاني بأن يذبح شاة، فذبحها، فقام إليها الفارس وشوى للشيخ منها وأطعمه بيديه، حتى إذا شبع جعل يأكل هو وعبده، وما هو إلا قليل، حتى أخذ الجميع مضاجعهم وناموا نوما عميقا له غطيط. الغطيط هو صوت النايم ولما بيشخر. عند ذلك توجهت إلى الفحل فحللت عقاله وركبته، فاندفع وتبعته الإبل، ومشيت ليلتي. فلما أسفر النهار نظرت في كل جهة فلم أرى أحدا يتبعني، فاندفعت في السير حتى تعالى النهار. ثم التفت التفاتة فإذا أنا بشيء كأنه نسر أو طائر كبير، فما زال يدنو مني حتى تبينته، فإذا هو فارس على فرس، ثم ما زال يقبل علي حتى عرفت أنه صاحبي جاء ينشد إبله. جاء ينشد إبله، عم يدور، ينشد، يدور، يبحث عنها ويطلبها. عند ذلك عقلت الفحل، ربط الجمل ساعتها، وأخرجت سهما من كنانتي. الكنانة هي الجيب اللي بيحطوا فيها عين أصل الشاة.

لا أبارك، لا أبا لك، كلمة تقال في الشتم وفي المدح، والمراد بها هنا الشتم، يعني هذه لا أبا لك، ويحك، الويح هو الهلاك. فقلت لن أحله، فقال ويحك إنك لمغرور. ثم قال دل زمام الفحل. الزمام اللي هو الرسن، رسن الفحل الجمل، وكانت فيه ثلاث عقد. ثم سألني في أي عقدة منها أريد أن يضع لي السهم، فأشرت إلى الوسطى، فرمى السهم فأدخله فيها حتى لكأنما وضعه بيده، ثم أصاب الثانية والثالثة. الله! عند ذلك عدت سهمي إلى الكنانة ووقفت مستسلما، فدنا مني وأخذ سيفي وقوسي وقال اركب خلفي، فركبت خلفه. فقال كيف تظن أني فاعل بك؟ فقلت أسوأ الظن. قال ولما؟ قلت لما فعلته بك، وما أنزلت بك من عناء وقد أظفرك الله بي. فقال أو تظن أني أفعل بك سوءا وقد شاركت مهلهلا، يعني أباه، في شرابه وطعامه وندمته تلك الليلة؟ فلما سمعت اسم مهلهل قلت أزيد الخيل أنت؟ قال نعم. فقلت كن خير أسير، كن خير آسر. فقال لا بأس عليك، ومضى بي إلى موضعه وقال والله لو كانت هذه الإبل لي لسلمتها إليك، ولكنها لأخت من أخواتي، فأقم عندنا أياما فإني على وشك غارة قد أغنم منها. وما هي إلا أيام ثلاثة حتى أغار على بني نمير، فغنم قريبا من 100 ناقة، فأعطاني إياها كلها، وبعث معي رجالا من عنده يحمونني حتى وصلت الحيرة. تلك كانت صورة زيد الخيل في الجاهلية، أما صورته في الإسلام فتجلوها كتب السير فتقول لما بلغت أخبار النبي عليه الصلاة والسلام سمع زيد الخيل ووقف على شيء مما يدعو إليه، أعد راحلته ودعا السادة الكبراء من قومه إلى زيارة يثرب ولقاء النبي عليه الصلاة والسلام، فركب معه وفد كبير من طي فيهم زر بن سدوس، فيه زر بن سدوس ومالك بن جبير وعامر بن جوين وغيرهم وغيرهم. فلما بلغوا المدينة توجهوا إلى المسجد النبوي الشريف وأناخوا ركائبهم ببابه، وصادف عند دخولهم أن كان الرسول صلوات الله عليه يخطب المسلمين من فوق المنبر، فراعهم كلامه وأدهشهم تعلق المسلمين به وإنصاتهم له وتأثرهم بما يقول. ولما أبصرهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال يخاطب المسلمين إني خير لكم من العزة. العزة هو الصنم الكبير من أصنام العرب في الجاهلية، ومن كل ما تعبدون، إني خير لكم من الجمل الأسود الذي تعبدونه من دون الله.

لقد وقع كلام الرسول صلوات الله عليه في نفس زيد الخيل ومن معه، موقعين مختلفين، فبعض استجاب للحق وأقبل عليه، وبعض تولى عنه واستكبر عليه. فريق في الجنة وفريق في السعير. أما زر بن سدوس فما كاد يرى رسول الله صلوات الله عليه في موقفه الرائع تحفه القلوب المؤمنة وتحوطه العيون الحانية، حتى دب الحسد في قلبه وملأ الخوف فؤاده، ثم قال لمن معه: إني لأرى رجلا لأملكن رقاب العرب، والله لا أجعلنه يملك رقبتي أبدا. ثم توجه إلى بلاد الشام وحلق رأسه وتنصر. وأما زيد والآخرون فقد كان لهم شأن آخر، فما إن انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من خطبته حتى وقف زيد الخيل بين جموع المسلمين، وكان من أجمل الرجال جمالا وأتمهم خلقة وأطولهم قامة، حتى إنه كان يركب الفرس فتخط رجلاه على الأرض كما لو كان راكبا حمارا. وقف بقامته الممشوقة وأطلق صوته الجهير وقال: يا محمد، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. الله

فأقبل عليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وقال له: من أنت؟ قال: أنا زيد الخيل بن مهلهل. فقال له الرسول صلوات الله عليه: بل أنت زيد الخير لا زيد الخيل. الحمد لله الذي جاء بك من سهلك وجبلك ورقق قلبك للإسلام فعرف بعد ذلك بزيد الخير. ثم مضى به الرسول عليه الصلاة والسلام إلى منزله، ومعه عمر بن الخطاب ولفيف من الصحابة. فلما بلغوا البيت طرح الرسول صلوات الله عليه لزيد متكئا، فعظم عليه أن يتكئ في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم ورد المتكئ، وما زال يعيده الرسول صلى الله عليه وسلم له وهو يرده ثلاثة. الله أكبر، ما بده يتكئ بحضرة الرسول، احترام للرسول صلى الله عليه وسلم. ولما استقر بهم المجلس قال الرسول صلى الله عليه وسلم لزيد الخير: يا زيد، ما وصف لي رجل قط ثم رأيته إلا كان دون ما وصف به إلا أنت. ثم قال له: كيف أصبحت يا زيد؟ قال زيد: أصبحت أحب الخير وأهله ومن يعمل به، فإن عملت به أيقنت بثوابه، وإن فاتني منه شيء حننت إليه. فقال عليه الصلاة والسلام: هذه علامة الله في من يريد. فقال زيد: الحمد لله الذي جعلني على ما يريد الله ورسوله. ثم التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أعطني يا رسول الله 300 فارس، وأنا كفيل لك بأن أغير بهم على بلاد الروم وأنال منهم. فأكبر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم همته هذه وقال له: لله درك يا زيد، أي رجل أنت؟

ثم أسلم مع زيد جميع من صحبه من قومه. ولما هم زيد بالرجوع هو ومن معه إلى ديارهم في نجد، ودعه النبي صلوات الله عليه وقال: أي رجل هذا؟ كم سيكون له من الشأن لو سلم من وباء المدينة؟ كان في بالمدينة مرض، وباء الحمى، وكانت المدينة المنورة آنذاك موبوءة بالحمى. فما إن بارحها زيد الخير حتى أصابته، فقال لمن معه: جنبوني بلاد قيس، فقد كانت بيننا حماسات من حماقات الجاهلية. الحماسات هي كانت بالجاهلية ما اللي كان بيحصل بيناتهم من حروب. إذن قال: جنبوني بلاد قيس، فقد كانت بيننا حماسات من حماقات الجاهلية، ولا والله لا أقاتل مسلما حتى ألقى الله عز وجل. تابع زيد الخير سيره نحو ديار أهله في نجد، على الرغم من أن وطأة الحمى كانت تشتد عليه ساعة بعد أخرى، فقد كان يتمنى أن يلقى قومه وأن يكتب الله لهم الإسلام على يده أو على يديه. وطفق يسابق المنية والمنية تسابقه، لكنها ما لبثت أن سبقت، فلفظ أنفاسه الأخيرة في بعض طريقه، ولم يكن بين إسلامه وموته متسع لأن يقع في ذنب. سبحان الله، رحم الله زيد الخير. كنتم مع صور من حياة الصحابة، وإلى اللقاء أحبتي الله مع صحابي آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى هنا أحبة الله تنتهي فترة الصباحية معكم لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم مع هذه الفترة، وإن شاء الله ألقاكم غدا الجمعة إذا كان في العمر بقية إن شاء الله. سبحان الله، امبارح بلشنا إجت الجمعة وما العمر إلا كلام البصر. إذن أحبة الله نراكم غدا أو أكون معكم غدا بإذن الله تعالى إن شاء الله، وأتمنى لكم يوما طيبا مباركا مليء الصحة والسعادة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من حلقات من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في حلقة اليوم من سلسلة ندوات الفكر الإسلامي من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. يشاركنا في هذه الندوة سماحة الشيخ صبحي الصالح، نائب رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في لبنان، وفضيلة القاضي الشيخ فيصل مولوي المستشار في المحاكم الشرعية العليا في لبنان. موضوع الندوة حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم رواه إماما المحدثين البخاري ومسلم عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حديث مشهور يتعلق بقضية هامة من قضايا الحياة التي تحكم عمل الإنسان، ألا وهي النية. ولأجل ذلك نلحظ أن أغلب كتب السنن تستهل بهذا الحديث العظيم. فما هي هذه المعاني التي يحملها هذا الحديث؟ نرجو من سماحة الشيخ الدكتور صبحي أن يحدثنا عن التعبير الوارد في هذا الحديث بالقول إنما الأعمال، فما هي هذه الأعمال المقصودة هنا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أما أولا فكما لاحظت دكتور مروان، هذا الحديث تستهل به معظم كتب الحديث، حتى أن الإمام البخاري ذكر أن على كل من يصنف في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتدئ أيضا بهذا الحديث، وذلك لأنه يعطي الفكرة الإرادية الباعثة على العمل التي يقوم عليها صميم معنى الدين. فالله تعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، أي دين الملة القيمة المستقيمة. كل شيء في حياة الإنسان الدينية بالدرجة الأولى يقوم على الباعث الإرادي الداخلي الذي إما يقول له افعل أو يقول له لا تفعل. وذلك يعني أن حديث النية يمكن أن يرادف حديث الإخلاص، إخلاص القول والفعل لوجه الله طلبا لرضاه. من ذلك أننا نجد في أول الحديث ما يكاد يحصر حصرا على سبيل التأكيد والاهتمام، أن أي عمل لا قيمة له إلا بمقدار ما يكون وراءه من دافع إرادي على أن يعمل على شكل معين.
1: أي عمل على الإطلاق؟
2: أي عمل على الإطلاق كما فهمتم دكتور مروان، خاصة في هذه الأل التي قالوا عنها للتعريف أن معناها هنا للاستغراق، يعني للشمول.
1: عظيم.
2: وجاء معها شيء آخر، ذكر العمل مجموعا، مع أن هناك رواية أخرى العمل بالنية، ورواية إنما العمل بالنية ولكل امرئ ما نوى، ورواية إنما العمل بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، لكن لم تأتي بالمجموعة أو بصيغة الجمع. لكن هنا من جهة إنما الأعمال، الأعمال كل الأعمال، ومن جهة أخرى جاءت بصيغة الجمع. فإذا إنما يقول العرب إنها للحصر، يعني تحصر المعنى لإرادة الاهتمام به، كأنها تقول للإنسان انتبه للذي يأتي بعد إنما. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعرفتم ما قيمة أعمالكم؟ كل عمل ليست فيه نية باعثة عليه لا قيمة له. تساءلوا، إنما الأعمال يعني إنما صحة الأعمال بصحة النيات، أم إن كمال الأعمال بكمال النيات، وإن خلوص العمل هو قائم بالدرجة الأولى على طهارة النية؟ لم يكن من الضروري أن يتساءلوا عن ذلك، فالرسول صلى الله عليه وسلم كما لاحظنا في الحديث قد أعطى مثالا عمليا منذ قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ثم رتب ترتيبا آخر معاكسا ليقارن المؤمن بينهما قائلا: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، وفي رواية أخرى يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. وكأنما جاءت هذه الفاء وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت، كأنما تقول لكي تعرفوا أن الأعمال لا قيمة لها كمالا وصحة إلا بالنيات كمالا وصحة، فخذوا هذين المثالين، أحدهما يتعلق بمن هجر كل شيء وهاجر كل مكان إلى الله عز وجل طلبا لرضا، وهو الذي ورد في التقسيم الأول: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، أي من البداية قصد هذه النية، فلم يكن يريد أن يسافر لعرض أدنى، لغرض قليل، للتجارة، للربح، علما بأنه لو تاجر أو ربح أو كذا لا مانع من ذلك، ولكن من أراد أن يصل إلى النية العليا السامية فعليه أن يبدأ بالاتجاه إلى مرضي الله ورسوله. بينما جاءت العبارة الثانية كما لاحظنا معاكسة تماما، في إحداهما الجزاء الثواب كريم عظيم فهجرته إلى الله ورسوله، وفي الثانية فهجرته إلى ما هاجر إليه، لأنه هاجر ليصيب دنيا يمكن أن تفنى بعد قليل، أو ليتزوج امرأة لا يقصد إلا هذا المعنى، وعلى رواية ينكحها في العبارة شيء فوق فكرة الزواج ربما يفهمها الإنسان بدون أن يطيل التأمل.
1: مولانا، إذا ركزنا على مسألة النية، فما هو التفسير الذي يمكن أن نفسر به أعمال الإنسان في ضوء النية، وخصوصا إذا كانت بعض الأعمال أو كان ظاهر بعض الأعمال يخالف ما قصد الإنسان، وهذا يحدث بشكل يومي لدى الكثيرين، فهل النية تشمل الوسائل التي يتبعها الإنسان في أداء عمله، وكذلك تشمل المقاصد؟ وخصوصا نعلم جميعا أن بعضهم يقول بأن الغاية تبرر الوسيلة، فهل هذا يمكن أن يفهم أيضا في ضوء مسألة النية وتفسيرها للأعمال؟
2: إذا كان السؤال موجها إلي أقول كلمة، ولكن أخي فضيل الشيخ فيصل يتمم أيضا. الموضوع بدون شك يرفض نهائيا تلك الفكرة المكيافيلية المشهورة من ذاك الذي كان يريد لكي يحرر إيطاليا، هذا ماكيافيل، أن يأتي بأي عمل المهم أن تتحرر إيطاليا. قال إن غرضي شريف فلا بأس أن أستخدم أي وسيلة. في مثل هذا الحديث رفض بالضبط وبالدرجة الأولى لمثل هذا التفكير المنحرف إنسانيا بالشمول الحضاري لكل بني البشر، لأن الإنسان إذا أراد أن يصل إلى غاية شريفة فلا بد أن تكون وسائله إليها نظيفة. وهذا ما جعل علماءنا يقولون إنما الأعمال أي في مقاصدها كما في وسائلها. فالحديث لا يشمل فقط المقاصد، أن تكون نية الإنسان بمعناها العام نية واضحة صريحة طاهرة نبيلة، بل يجب أن يفرغ كل نشاط في نفسه تفريغا كاملا لكي يرتبط ما هو الآن يبتدأ به بالذي سوف ينتهي إليه، أي أن تربط النتائج بالمقدمات، وبهذا يكون الإنسان قد صنع بنفسه لنفسه كل شيء. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. وهذا هو الذي يجعلنا نرفض تماما فكرة تبرير أي وسيلة للوصول إلى أعظم غاية مهما تكن الغاية نبيلة. ليس للمسلم مطلقا أن يتساهل في أمرها، ولكن ما تفضلتم به من اختلاط الأمر على بعض الناس ولا سيما العاديين الذين لم يطلعوا اطلاعا كافيا.
1: يقول أنا نيتي حسنة،
2: أنا يقول أنا نيتي
1: حسنة، نيتي حسنة.
2: نعم. أكثر من هذا أخي دكتور مروان، سمعت بعضهم يقول مثلا أنا نيتي طيبة وأنا أحب الله عز وجل وأحب رسوله، ولا أجد هذه الصلوات والتحركات والأعمال إلا أشياء طلبت من السذج من البسطاء، ولكن الآن نحن نقوم بالعمل، فأنا نيتي طيبة فتكفي النية عن كل شيء. نقول له النية هي الباعث الإرادي، والباعث الإرادي إذا انتهى أنهى العمل برمته. هناك قوم يقولون إنهم مؤمنون، ويقول القرآن ليسوا مؤمنين. قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فالإيمان ليس كلمة تلقى على عواهنها، هي موقف، هي إعلام موقف، هي تحد للنفس في ألا ترتكب الأشياء ارتكابا غرائزيا، وأن تتعقل وتعي شؤونها، وأن تربط المقدمات بالغايات. وحينئذ ليس مجال لأي خلط يقع بين الوسيلة والمقصد.
1: فإذا يمكن أن يقرر بمقتضى هذا الحديث أن نية المؤمن إذا كانت خيرا فينبغي أن يكون العمل أيضا خيرا وواضحا بحسب الهدف الذي يقصد إليه
2: تماماً.
1: المؤمن
2: تماما.
1: مولانا الشيخ فيصل، نلحظ في الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هنا استعمال كلمة الهجرة، فكيف يمكن لنا أن نفهم هذا المعنى، وبالذات فيما يتعلق بالهجرة إلى الله ورسوله؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث المبارك حدد لنا أولا المبدأ الذي شرحه فضيلة الأستاذ الدكتور صبحي الصالح، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ثم ضرب على ذلك المثال التالي المتعلق بالهجرة، لأن الهجرة في ذلك الوقت كانت من أهم الأعمال في حياة كل مسلم من المسلمين، من أهم الأعمال التي تدل على صدق الإيمان وعلى عمق الالتزام، حتى إن المسلم يترك في مكة أهله وماله وعشيرته وتجارته وكل أموره، ثم يهاجر إلى المدينة المنورة ليلتحق بالمسلمين وبالأمة الإسلامية الجديدة. هذه المسألة
4: من أهم الأعمال التي تدل على عمق الإيمان وحسن الالتزام. ومع ذلك ضرب فيها المثل إلى أن هذا العمل بالذات، أن يتخلص الإنسان من كل علاقاته ليتوجه إلى المدينة المنورة وليبني علاقات جديدة، هذا العمل على عظمته وروعته أيضا مربوط حتى يكون مقبولا عند الله عز وجل بالنية الصادقة منه. فربما كان ظاهر حال الإنسان أنه يهاجر من مكة إلى المدينة التزاما بأمر الله وفرارا من الظلم وليلحق بإخوانه المسلمين، لكن ربما يكون في نيته الداخلية أنه يهاجر من أجل امرأة أحبها ولا يستطيع أن يتزوجها إلا إذا هاجر إلى المدينة المنورة. ربما كان في قلبه أيضا أنه يهاجر من أجل أن يحصل مالا أو دنيا من أي نوع كان. فإذا وجدت هذه النية، مهما كان العمل في ظاهره عظيما وبطوليا ورائعا، لكنه يبقى غير مقبول عند الله عز وجل. وأحب أن أشير هنا إلى أن الأعمال المقصودة في هذا الحديث هي الأعمال التي تستوفي شروطها الشرعية. لأن الإنسان المسلم عندما يقوم بأي عمل حتى يكون عمله مقبولا عند الله، يجب أن يتوفر في هذا العمل شرطان. الشرط الأول النية الخالصة في أن هذا العمل إنما يقوم به امتثالا لأمر الله، والشرط الثاني أن يأتي هذا العمل موافقا للأحكام الشرعية كما بينها الله ورسوله. فإذا كان العمل مخالفا للقواعد الشرعية وللأحكام الشرعية هو غير مقبول، وإذا كان موافقا لها في الظاهر موافقة كاملة لكن النية غير صحيحة، هنا أيضا يكون العمل غير مقبول.
1: يعني
2: يمكنني أن ألاحظ هنا،
1: نعم،
2: في ضوء هذه النقطة الفقهية المتعلقة بكون الأعمال متممة على أسس الشرعية الواضحة، أن من الضروري أن ينظر المؤمن دائما إلى القيمة الفعلية التي يدركها هو في عمله، وهو قطعا يعلم أنه حتى لو صلى أحيانا فصلاته ربما تكون ضربا من السمعة والرياء. من أجل هذا يقول رب العالمين: فويل للمصلين، ثم يصفهم الذين هم عن صلاتهم ساهون. ليسوا الذين يسهون أي ينسون حركة في الصلاة، ولكن ينسون حقيقة الصلاة، روح الصلاة، لب الصلاة، فيصلي وقلبه غافل وروحه ميتة. ودليل على ذلك قوله بعد ذلك: الذين هم يراؤون، ينافقون، يتظاهرون، يريدون أن يقول الناس عنهم صالحون، ويمنعون الماعون. والماعون على وزن فاعول يعني المعونة الاجتماعية، يعني المعونة والخدمة الاجتماعية بكل معناها. سهل على أحدهم أن يصلي، ولكن ليس سهلا أبدا عليه أن يشارك في الحياة الاجتماعية. فنقول مثلا صلاته باطلة لأنه من الدرجة الأولى لم يعطها روحها ومعناها المطلوب شرعا، في مثل قوله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. القتال في الإسلام معروف أنه يسمى جهادا، والجهاد يثاب عليه المؤمن، ولكن ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شخصين مسلمين مؤمنين يقاتل أحدهما الآخر؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلنا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، كأن نيته كانت أن من الممكن أن يبدأ هو القتل ولكن صادف أن فلانا قتل دون فلان، فهذا كله يعطي علاقة لهذه النية بالعمل كيف تؤول نتيجته وإلى أي شيء تؤول. وفي الوقت نفسه ينبهنا إلى أن أعمالنا إذا لم ترتبط بالمفهوم الخالص لله فلا قيمة لها. والدليل على ذلك أن ربنا عز وجل في أكثر من موضع يقول مثلا ما يفيد أن العمل يدخل الإنسان الجنة، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما، أي بسبب ما كنتم تعملون، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث مشهور في البخاري ومسلم، يقول لن يدخل أحدكم عمله الجنة. فيتعجب الناس كيف هذا؟ قال الصحابة الكرام ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله، أن يسترني، إلا أن يتغمدني الله بفضله ورحمته. فسددوا وقاربوا، أي قاربوا الكمال، لأنكم لستم ملائكة. المهم أن يسدد أحدكم إلى الهدف، هذه النية، أن يسد، أن يعرف ما يريد، ولا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد إحسانا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. المقصد إذن خلوص النية، فإن وجدت كان عمل، وإن لم توجد فكأن الإنسان لم يعمل شيئا، لأن العمل الخالص هو الذي يدخل الجنة ويعطي الثواب.
1: ولكن هنا البعض يطرح، هل يحاسب المؤمن على نيته في حال لم يقم بعمل معين أراد أن يقوم به، ربما اعتبره بعد ذلك عملا سيئا ولم يقم به، فهل يحاسب على هذه النية؟
2: والله هذا يذكر كما تعرفون دكتور مروان أخي الشيخ فيصل بحديث أيضا وارد في كتب الصحاح، من هم بحسنة فعملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى آخره، والله يضاعف لمن يشاء. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، كأنما مجرد تركه العمل السيء بعث إرادي لحقيقة ما يفكر فيه من عمل، بينما إذا هو استرسل في جانب الخير إيجابا فهو يتلقى مزيدا من الثواب. وهذا يعني كما تفضلتم أن الأعمال لا تقاس بأن الإنسان عملها فعلا أو لم يعملها، قد يفكر أن يعمل عملا ثم يجد ظروفا تمنعه من إتمامه، فنيته كما شاع لدى الناس خير من عمله، وقد لا يعمل، وربما لا يعمل الشيء مع أنه كان يريد أن يعمله، فكذلك يمكن أن يكون الثواب واحدا.
1: إذن يمكن أيضا أن نتوجه إلى فضيلة القاضي الشيخ فيصل، إن الهجرة هنا أيضا وإن كانت قديما تعني الانتقال من مكان إلى آخر، إنما يمكن أن تفهم في ضوء العمل، أي عمل مطلقا، وخصوصا التعبير ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، يعني أراد الفعل معين لأي مكسب دنيوي. ولكن التعبير هنا أيضا بالإمرأة، الإمرأة هل يقصد بها الفعل نفسه، يعني الزواج من إمرأة، أو هناك حادثة على ما أظن ارتبطت قبل هذا الحديث بأحد المهاجرين الذي هاجر في سبيل الزواج من امرأة وأطلق عليه مهاجر أم قيس؟
2: صحيح.
1: يعني هنا كيف يمكن باختصار لو سمحتم؟
4: لعل الوقت قد ضاق
1: جدا
4: عن ذكر هذه الحادثة، لكن أقول إنها ضربت مثالا على كل عمل من الأعمال. وأحب قبل أن ينتهي هذا اللقاء أن أشير إلى ما يقع أحيانا عند كثير من المسلمين من اختلاط النية الحسنة مع النية السيئة في العمل الواحد. فقد ورد أن أحد الصحابة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أقاتل في سبيل الله وأحب أن يرى موضعي. فهو خلط هنا النية الصالحة أنه يقاتل لله مع نية سيئة أنه يحب أن يرى موضعه وأنه مقاتل شجاع بين الناس. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل الوحي من الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فاعتبر أن النية في أي عمل لابد أن تكون خالصة بشكل كامل لله عز وجل، لا تشوبها أي شائبة من هوى أو من غرض أو من دنيا.
1: شكرا وجزاكم الله خيرا، ونختم لقائنا بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يجعل نياتنا صالحات، وأن يلهمنا الخير والسداد في أعمالنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة.

0: بك عنا واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان الظهر.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

الذي نصرت به رسولك صلى الله عليه وسلم وفرقت به بين الحق والباطل حتى أقمت به دينك.

هم نحرس أهل فلسطين بعينك التي لا تنام. اللهم اجعل لأهل فلسطين النصر والعزة والغلبة والقوة والهيبة. اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وحرر المسجد الأقصى واجبر كسرهم

بيت المقدس ونستودعك أهلنا في فلسطين. يا من لا تضيع عنده الودائع، اللهم إنا لا نملك لفلسطين

أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير

بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة.

0: عشقتها عفة رشيقة تعبر عن نفسها في رقة وتلقائية وجمال. عشقتها
1: عفة رشيقة تعبر عن نفسها في رقة وتلقائية وجمال.
0: عشقتها
1: نصيرة للحرية مساندة للكرامة الإنسانية.
0: عشقتها
1: ضبطة نابضة للتائبين دليلهم وتؤنس بكلماتها ليلهم.
0: عشقتها
1: حرة لا تبيع نفسها في سوق السخافات وليست لتاجر ولا سمسار محل مساومات.
0: عشقتها إنها إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
3: ومضة نور في دياجير الظلام،
2: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
3: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 17 من دروس سورة النساء، ومع الآية 33، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الموالي جمع مولى، والمولى في هذه الآية الذي واليته في ظرف استثنائي. المولى في اللغة العبد أو السيد، من ألفاظ التضاد، كأن تقول الجون الأبيض أو الأسود، شرى باع أو اشترى، تقول يا مولاي، تخاطب الله عز وجل، وتقول لعبدك يا مولاي، أي أنت مولاي، بمعنى أنه مملك لك. لكن هنا حينما قدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، آخى بين المهاجرين والأنصار، آخى أصحابه اثنين اثنين. هذه المؤاخاة تعني علاقات متينة جدا، تعني أن هذا الأخ مع هذا الأخ يتعاونان، يتناصحان، يتناصران، سلمهم واحدة، حربهم واحدة، يتوارثان، يتوارثان في مرحلة محددة. لذلك بعضهم قال هذا هو الفقه الاستثنائي. فالله عز وجل يقول: ولكل جعلنا مواليا، يعني كل واحد منكم أيها المؤمنون جعل له مولا، يعني أخ في الله. وأنا أتمنى على كل أخ كريم في هذا المسجد أن يوالي أخا، الحد الأدنى أن يتفقد حضوره. ما أروع أن يتصل بك أخ كريم يقول لك: لم تكن في هذا الدرس، نحن قلقون عليك، الأمور إن شاء الله صحيحة. تتفقده، تزوره، يزورك، تنصحه، ينصحك، تقرضه، يقرضك، تستشيره، يستشيرك، تأخذ بيده، يأخذ بيدك. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نتآخى اثنين اثنين، هكذا فعل النبي الكريم. لو أن الواحد منكم آخى واحدا، مسؤول عنه، مسؤول عن وضعه، يا ترى وضعه الصحي جيد؟ لعلك تعرف طبيبا له اختصاص بارع في مشكلته الصحية، يا ترى هو متزوج غير متزوج، في عنده مشكلة عائلية، عنده مشكلة اجتماعية، في عنده مشكلة مالية. هذا هو الإيمان، أن يتولى كل واحد منكم أخاه. فهذا منهج من منهج النبي عليه الصلاة والسلام. فحينما قدم مكة آخى بين أصحابه، آخى أنصاريا مع مهاجر، لكن هذه المؤاخاة بلغت إلى درجة أن الأنصاري يقول لأخيه المهاجر: عندي بيتان خذ أحدهما، وعندي دكانان خذ أحدهما، وعندي بستانان خذ أحدهما، إلى هنا فقط. فهذا التآخي، فصار الأخوان في الله يتعاونان، يتناصران، يتناصحان، يتبادلان، يتزاوران، يتحابان في الله. هناك حكم استثنائي، كان الأخوان في عهد النبي يتوارثان. قال تعالى: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، أي ينبغي أن تعطوا هذا الولي حصته من الميراث، وكانت السنة. إلا أن هذا الحكم نسخ في آية كريمة: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. هذا حكم استثنائي، كيف أن قوله تعالى: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذا حكم استثنائي. ثم حرمت الخمر كليا، لا بين الصلوات ولا في أثناء الصلاة. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، إن الله كان على كل شيء شهيدا. وهذا يعني أن المسلمون عند شروطهم، أنت حينما تتفق مع أخ على شرط وفق كتاب الله ينبغي أن تنفذه. قال: فآتوهم نصيبهم، إن الله كان على كل شيء شهيدا. أيها الإخوة، ثم ننتقل إلى الآية التي تليها، وهذه الآية أصل في العلاقات الزوجية. الله عز وجل يقول: الرجال قوامون على النساء. قوامون مفردها قوام، وقوام صيغة مبالغة، لا نقول قائم بل قوام. يعني مثلا الذي يغفر مرة واحدة اسمه غافر، أما الذي يغفر الذنوب الكثيرة اسمه غفار، غفار على وزن فعال. فهذه صيغة مبالغة، قوامون يعني قائم دائما على هذه الأسرة ليلا ونهارا، يسعى لتأمين رزقها، ويسعى لصيانة زوجته وأولاده من كل خلل، يصون علمهم، يصون أخلاقهم، يصون تربيتهم، يصون أولاده. كلمة قوام يعني لا يستريح أبدا. في نقطة دقيقة أشار إليها الخليفة عمر رضي الله عنه حينما قال: لست خيرا من أحدكم ولكنني أثقلكم حملا. الحقيقة بالمفهوم الإسلامي الصحيح، الأب رب الأسرة ليس خيرا من أحد أفراد أسرته، لكنه أثقلهم حملا، ينبغي أن يسعى لكسب رزق حلال. وما أصعب تحصيل الرزق الحلال، وينبغي أن يعود إلى البيت وأن ينتبه إلى زوجته وإلى أولاده، إلى صحتهم وإلى علمهم وتحصيلهم، وإلى تربيتهم وإلى أخلاقهم وإلى دينهم وإلى صلاتهم. هذا الأب في الأساس. الأبوة مسؤولية كبيرة جدا، فحينما يقول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء، يعني هم يتعبون بلا كلل وبلا ملل بشتى الاتجاهات، في كسب الرزق، وفي مراقبة الأسرة، وفي صون الأخلاق، وفي ترسيخ القيم، وفي متابعة تحصيل الأولاد، وفي العناية بالزوجة. كلمة قوام يعني شديد القيام، يعني لا يرتاح، لا يرتاح إلا إذا رأى أولاده في أعلى مقام، لا يرتاح إلا إذا رأى زوجته قد عرفت ربها واستقامت إليه هذا معنى قوامة. لكن مع الأسف الشديد هناك من يفهم القوامة أنه أعلى منها، يستطيع أن يذلها، يستطيع أن يطلقها، يستطيع أن يستخدمها، يستطيع أن يستهين بها. ليست هذه القوامة إطلاقا. ولأن المسلمين فهموا القوامة استعلاء وفهموها تعسف وقهر وإذلال واحتقار، لذلك خرجت المرأة عن الطوق وكالت للزوج صاع صاعين. القوامة رحمة، القوامة علم، القوامة بذل جهد كبير، القوامة سهر على مصالح الأسرة، القوامة قلق على مصير الأبناء، القوامة بذل الجهد والوقت والمال والعلم للأولاد. إذا فهم الأزواج القوامة هكذا كانوا في أعلى مرتبة في أسرتهم. أما إذا فهم الأزواج أن القوامة استمتاع بالزوجة واستعلاء عليها، وأن يجلس ويرتاح وهي تعمل، ولا سيما في بعض المناطق لا يعمل شيئا، هي تذهب وهي تعمل وهي تجهد وهي تحصد وهي تحلب الحليب وهو مرتاح في البيت، ليست هذه هي القوامة. الرجال قوامون على النساء. قد يفهم أحدنا أن القوامة قوامة الزوج على زوجته، لا، قوامة الزوج على زوجته، وقوامة الأب على أولاده، وقوامة الأخ الأكبر على أخواته، وقوامة أي مؤمن على من أناقهم الله به. لك إخوة صغار أنت قيوم عليهم، لك أخوات عوانس أنت قيوم عليهم، ينبغي أن ترعاهن، أن تكرمهن كي يتقربوا إلى الله عز وجل. فالقوامة لا تعني قوامة الرجل على زوجته فحسب، بل تعني قوامته على من أناقهم الله به، على إخوته الصغار، على أخواته البنات، على أخواته الكبار، على من أناقه الله به. الرجال قوامون على النساء، يعني مركبة كرامة كل من في المركبة في مستوى واحد، لكن لا بد لها من قائد. الكرامة واحدة، انظر إلى أسرة نموذجية، الأب في عمله والأم تطبخ الطعام والابن يأتي بالأغراض من السوق والبنت تنظف البيت، وفي الساعة الثانية ظهرا الأربعة على مائدة واحدة وفي مكانة واحدة وفي كرامة واحدة وفي محبة متبادلة وفي إخلاص فيما بينهم. فتوزيع الأدوار لا يعني انتقاص الإنسان من كرامته، يعني البيت المسلم الزوجة والابن والبنت والأخت إن كانت في البيت في كرامة واحدة، لكن كل واحد له دور. فإذا أناط الله القيادة بإنسان في هذه الأسرة فينبغي أن يطاع. فلا بد في كل مؤسسة، في كل مركبة، في كل عمل من صاحب قرار. فالله سبحانه وتعالى جعل الزوجة صاحب القرار. يعني قد نكون في سكنة عسكرية فيها رتب كثيرة وفيها رتبتان متساويتان تماما، لا بد من أحد الرتبتين أن يكون قائدا لهذه السرية أبدا. نبحث عن القدم عندئذ. قد يكون رتبتان متشابهتان، لكن لا بد من أن يكون أحدهما أقدم من الآخر أو علاماته أعلى، يتسلم هذا الأول رتبة القيادة. يعني بالإسلام في نظام، هذه الأسرة فيها محبة، فيها مودة، فيها تباذل، فيها تناصح، فيها حب، لكن فيها واحد صاحب قرار. إذا قال لا، لا. أيها الإخوة، مما يشكو منه المسلمون أن معظم الأسر ليس في الأسرة صاحب قرار. العلاقات ليست واضحة، كلام الزوج لا ينفذ، أحيانا كلام الزوجة هو النافذ. الرجال قوامون على النساء، القيادة لهم، لكن بينهم وبين النساء كم درجة؟ درجة واحدة، وللرجال عليهن درجة. أما في أزواج والعياذ بالله يرون أن الزوج هو كل شيء وأن الزوجة لا شيء، ليست هذه القوامة. القوامة درجة واحدة، هي درجة القيادة، درجة القيادة. يعني وقد وجه الأزواج إلى أن يتشاوروا مع زوجاتهم، قال تعالى وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، يعني تأمرها وتأمرك، تستشيرها وتستشيره، تأخذ وجهة نظرها وتأخذ وجهة نظرك، لكن لك الكلمة الأخيرة، لك القرار. ألم يقل الله عز وجل وشاورهم في الأمر؟ قال فإذا عزمت، ما قال فإذا عزمتم، فإذا عزمت فتوكل على الله، يعني أنت هيئ مجلس استشاري واسأل أصحابك في كل شيء، أما القرار لك. والزوج كذلك، قد يسأل زوجته وقد يستشيرها وقد يستشير ابنه وقد يستشير بنته، لكن في النهاية هو صاحب القرار. إذا قال لا لا، نعم نعم. الرجال قوامون على النساء بما، هذه الباء باء السبب، بما فضل الله بعضهم على بعض. أعود وأكرر أن كلمة بعضهم على بعض تعني معاني دقيقة جدا. هو مفضل عليها أنه صاحب قرار، مفضل عليها أنه هو الذي يكسب الرزق، مفضل عليها أنه هو الذي يخرج من البيت، الأصل أنه يخرج من البيت، هي مفضلة عليه أنها سكن له، يجب أن يعود إلى البيت ليرى بيتا مرتبا، ليرى زوجة تنتظره، ليراها مزينة له، ليرى طعامه جاهزا، ليرى أولاده في حالة جيدة، ليرى مرافق البيت نظيفة، هي سكن له. الإنسان يتعب كثيرا، أما إذا رأى في بيته راحة، رأى طمأنينة، رأى زوجة يعني مخلصة تعتني بنفسها وبأولادها وببيتها، هي عبادتها الأولى. عبادة المرأة الأولى أن تحسن القيام بزوجها وأولادها. اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. إذن فضل الله الرجل بكسب الرزق، وفضله بإنفاق المال، وفضله بالقوامة، وفضلها عليه أنها سكن له. ومعنى السكن أن الرجل يكمل بزوجته ما نقص فيه، تنقصه عاطفة جياشة، ينقصه قلب كبير، ينقصه عطف شديد، ينقصه حب. يجد الزوج المؤمن بزوجته المؤمنة ما ينقصه، إذن هي سكن له، هي مكلفة إذن. فهذه التي تهمل بيتها وتهمل أولادها وتهمل زوجها هي أخذت ولم تعطي. المرأة ينبغي أن تأخذ وأن تعطي، أن تأخذ وأن تعطي، أخذت ولم تعطي. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، يعني كسب المال شيء صعب جدا، بل إن كسب المال الحلال صعب جدا جدا. فهذا الذي يذهب. الحياة معركة أيها الإخوة، من أجل أن تكسب رزقا حلالا تأتي بطعام، بشراب، بثياب، بوقود، بعلاج للأولاد المرضى، بحاجات أساسية للبيت. أنت تبذل جهدا كبيرا وداخل بمنافسة مع بقية الناس، وداخل بمفاجآت، وداخل بصعوبات. لو وازننا بين حجم دين المرأة مع حجم دين الرجل، فرق كبير جدا جدا بينهما. المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت نفسها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. أربع بنود. أعتقد أن الزوج أمامه 100,000 بند ينبغي أن يغض بصره وأن يحرر دخله وأن يصدق في البيع والشراء وأن لا يغش وأن لا يدلس وأن لا يكذب وأن لا يوهم وأن يبتعد عن كل علاقة ربوية. أمامه عشرات بل مئات بل ألوف الأحكام الشرعية ينبغي أن يطبقها. ثم عليه أن يعتني بأولاده وزوجته وتأمين حاجاتهم وسلامتهم وتربيتهم وإيمانهم ودينهم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. لذلك هم يعترضون لماذا وللذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه يكسب المال وينفق المال ويعطي المهر. هي تقبع في البيت تربي الأولاد وتأخذ المهر، وليست مكلفة أن تعطي زوجها شيئا ولو كانت غنية. هو يعطي هي تأخذ. شيء طبيعي جدا أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. ولكن المشكلة أن الإسلام منهج كامل، فإذا أردنا أن نأخذ من الإسلام بعض بنوده ومن الحياة المعاصرة التي لا ينتظم الإسلام دقائقها بعض البنود نقع في إشكال. فالتي تعمل وتأتي إلى البيت الساعة الثانية منهكة القوى، أعصابها متوترة، تعاني ما يعاني الرجل من مشكلات في العمل ومن منافسة ومن قضايا تحتاج إلى معالجة ومن تجبر بعض الأشخاص ومن تأتي إلى البيت منهكة متعبة. عليها أن تطبخ أيضا وعليها أن تربي، فأعصابها متوترة دائما لم تعد سكنا له. الآن الدخل من يأخذه، هو أم هي؟ تقول له هذا لي، صح هو لها، لكن لم يأخذ منها كل اهتمامها، أربعة أخماس في اهتمامها لعملها. ففي تداخل، حياة المعاصرة فيها تداخل. لو أن النساء كن متفرغات لأزواجهن، متفرغات لتربية الأولاد، حينما تدفع المرأة بابن إلى المجتمع صحيحة عقيدته، صحيح جسمه، سليمة أخلاقه، إنها تقدم أكبر خدمة للمجتمع. بل إن أرقى مرتبة تكتب على بطاقة المرأة في بعض البلاد، أرقى رتبة تكتب على بطاقة المرأة سيدة منزل، إنها متفرغة لتربية أولادها. هذا الطفل سيغدو عالما، سيغدو قائدا، سيغدو باحثا، سيغدو مصلحا. من يربيه في البيت؟ أيعقل أن يترك للطريق، لأصدقاء السوء، لخادمة لا تفقه في التربية شيئا؟ لذلك أيها الإخوة، حينما تتفرغ المرأة لتربية أولادها تكون قد حققت الهدف الذي من أجله خلقت، ليس تقريب فقط. لو قال الطيار أنا ضقت ذرعا بهذه الغرفة الصغيرة، ضاقت نفسي، ينبغي أن أكون كالركاب متمتعا بالحركة والذهاب والإياب والجلوس على مقعد في خلف الطائرة. أنت في رقبتك 400 راكب، هنا مكانك الصحيح، أنت حينما تقبع في هذه الغرفة في قيادة الطائرة أنت تؤمن السلامة ب400 راكب، ليست هذه الغرفة حدا لحريتك ولكن ضمانا لسلامة الركاب. وأنت أيتها الأم حينما تقبعين في البيت يفهمون أن الجلوس في البيت يعني جاهلة، هي لا، قد تكون الزوجة في أعلى مستوى ثقافي وقد تكون في أعلى درجات الإيمان لكنها متفرغة لزوجها وأولادها. لذلك الابن يتعلم من أمه كل شيء. قالت يا رسول الله إن تركتهم إليه ضاعوا، هو لا يربيهم، وإن ضممتهم إلي جاعوا، هو ينفق عليهم. لذلك في أدوار رسمها القرآن الكريم، حينما نحترمها نقطف ثمارا يانعة، أما حينما لا نحترمها نريد أن تنافس المرأة الرجل في كل شيء تفقد شيئين، تفقد السباق وتفقد أنوثتها. وبما أنفقوا من أموالي، قال فالصالحات أي الزوجات الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قانتة يعني متفرغة لله عز وجل، طاعة ربها وتربية أولادها والعناية بزوجها هذا هو قمة نجاحها في حياتها. زواج المرأة كل فصول حياتها، بينما زواج الرجل أحد فصول حياته. فالمرأة التي تعرف ربها والتي تعرف حق زوجها وتعرف حق أولادها، وينبغي للرجل أن يعرف حق زوجته وحق أولاده. فالمرأة التي تعرف المهمة الخطيرة التي أنيطت بها وأنها في أعلى درجات القرب من الله حينما تحسن رعاية زوجها وأولادها. والحديث أعيده عليكم، اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. هذه المرأة عبدت الله فيما أقامها. ماذا أقامها؟ أقامها امرأة، أقام هذا الإنسان عالما، أول عبادة له تعليم العلم. أقام هذا الإنسان غنيا، أول عبادة له إنفاق المال. أقام هذا الإنسان قويا، أول عبادة له إنصاف المظلوم. وأقامك امرأة، أول عبادة لك حسن رعاية الزوج والأولاد. هل تصدقون أيها الإخوة أنه ورد في بعض الكتب، كتب الحديث وهو الأدب المفرد للبخاري، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أول من يمسك بحلق الجنة أنا، يعني أول إنسان يدخل الجنة هو رسول الله. قال فإذا امرأة تنازعني، عجيب، تريد أن تدخل الجنة قبلي، قلت من هذه يا جبريل، من هي؟ قال هي امرأة مات زوجها وترك لها أولادا فأبت الزواج من أجله. يعني كم هي تربية الأولاد عند الله عظيمة. شهد الله أيها الإخوة، أنا حينما أستمع إلى قصة أخت كريمة متفرغة لأولادها، تعتني بأخلاقهم، تعتني بتربيتهم، تعتني بتحصيلهم العلمي، تعتني بصحتهم، تعتني بطعامهم، بثيابهم، بنظافتهم. والله هناك أخوات يأتون بأولادهم إلى المعهد وينتظرون 3 ساعات في الطريق ليضمنوا أن الابن أمسكته يد أمه وسلمته إلى المعهد وهي تنتظره 3 ساعات لتعيده إلى البيت. هذه امرأة. والله أيها الإخوة، المرأة التي تعرف حق زوجها وأولادها، والله قلامة ظفرها تساوي 1,000,000 رجل شارد عن الله عز وجل. قلامة ظفرها، يعني في ملمح ذكرته في الخطبة اليوم حينما قال الله عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. يعني المرأة حينما تعبد الله فيما أقامها يمكن أن تصل إلى أعلى مرتبة في الجنة، والرجل حينما يعبد الله فيما أقامه يمكن أن يصل إلى أعلى مرتبة في الجنة. فيا أيتها المرأة لا تتمني أن تكوني كالرجل، ويا أيها الرجل لا تتمنى أن تكون كالمرأة، لأن الله هيئ لك أعمال صالحة تصل بها إلى أعلى درجة في الجنة. ويا أيتها المرأة الله هيئ لك أعمالا صالحة تصلين بها إلى أعلى مرتبة في الجنة. إذن العبرة أن تصل إلى الجنة ذكرا كان أو أنثى. فقال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات، يعني ملتفتات إلى الله منقطعات لله عز وجل. كانت الصحابية الجليلة تقف على باب البيت قبل أن تودع زوجها تقول له: اتق الله بنا، نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام. كم زوجة الآن تضغط على زوجها وتضغط على زوجها إلى أن تحمله على كسب المال الحرام، إلى أن تحمله على أن يرتجي من أجل أن يلبي غرورها، تغير الفرش بالبيت. تقول له: اتق الله بنا، نحن بك نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام، ولا تقوم إلى صلاة الليل حتى تستأذن زوجها تقول له: ألك بي حاجة؟ وكم من امرأة تهمل زوجها وتجلس عند بناتها أسابيع وأسابيع ولا تعبأ بزوجها ولا بطعامه ولا بشرابه ولا براحته، هناك تقصير كبير. فهذا الفساد الذي ترونه من تطلع الأزواج إلى غير زوجاتهم بسبب تقصير الزوجات، وهذا الفساد الذي ترونه من تفلت الزوجات بسبب تقصير الأزواج. لو أن الزوج عرف مهمته وعرفت مهمتها وتعاونا على تأسيس عش مسلم ينتج عناصر مؤمنة للمجتمع لكنا في حال غير هذا الحال. فالصالحات، هذه المرأة الصالحة هي حسنة الدنيا. قال تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. قيل: ما حسنة الدنيا؟ قيل: هي المرأة الصالحة التي إذا نظرت إليها سرتك. بعضهم يظن أن الجمال وحده هو سبب سعادة الزوجين، حقيقة المرأة لها عدة مقومات أحدها الجمال، أما حينما يسعى الإنسان إلى مقوم واحد إلى الجمال البدني فقط وينسى الإخلاص وينسى التقوى وينسى خوف الله وينسى الصدق وينسى الأمانة وينسى الحكمة وينسى المنبت الراقي، يقع في وهم كبير أن هذا المقوم البدني عمره قصير، سريعا ما يزول هذا الجمال، ثم سريعا ما يزول تأثيره في الزوج. هو يزول سريعا وقد يسبق زواله نقص تأثيره في الزوج. فكل إنسان يسعى فقط إلى هذا المقوم فقط ما في غيره، بعد حين يألف هذا الشكل ثم يفاجأ ما في صدق، كذابة، ثم يفاجأ ما في أمانة، ما في تربية، ما في إخلاص، فضاحة تتحدث عن زوجها بما تريد في غيبته، لا تشكره، إن أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: لم أر منك خيرا قط. هو ما الذي حمله على الزواج منها؟ مقوم واحد شكلها، ثم اكتشف أن شكلها بدأ بالتناقص أو بدأ تأثيره بالزوال، وبقيت أخلاقها السيئة ورفع صوتها عليه ولؤمها وإهمالها لأولادها وطلبها للمظاهر الفارغة. فورد في بعض الآثار: من تزوج المرأة لجمالها، يعني فقط لجمالها فقط، أذله الله، ومن تزوجها لمالها أفقره الله، ومن تزوجها لحسبها زاده الله دناءة. فعليك بذات الدين تربت يداك. أنا أقول لكم أيها الإخوة، وأنصح الشباب المقدمين على الزواج، ألصق شيء في حياتك زوجتك وعملك، فإذا وفقت فيهما فقد وفقت في خير الدنيا والآخرة. إنها حسنة الدنيا التي إن نظرت إليها سرتك، في رواية التي إن نظرت سرتك مو إليها. دخلت إلى المطبخ نظيف مو مليان جريد المجلة، نظرت إلى أولادك يرتدون ثياب نظيفة، نظرت إلى غرفة النوم مرتبة، نظرت إلى الجدران نظيفة، يعني نظرت إما إليها أو نظرت سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك. صدقوني أيها الإخوة، ما من سؤال يأتيني من حيث الكثافة كسؤال أنه حلف عليها أن لا تفعل ذلك. لا بد من أن تكسر يمينه، ليس لها شهوة إلا أن تكسر يمينه، ولسبب تافه. لا تذهبي إلى بيت أختك تضحي بزوجها، تضحي بارتباطها بزوجها، يقع الطلاق. لا بد من أن تكسر كلامه وأن تذهب إلى بيت أختك التي إن نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالها. مالك محفوظ، يكون في حاجات غالية جدا وانت دخلك محدود، يأتي أهلها تعطيهم من دون إذنك، تأخذ بلا إذن. تحفظ مالك في غيبتك وتحفظ نفسها في غيبتك. وإذا إنسان في عنده زوجة إذا ذهب إلى عمله مطمئن إليها، هذه من نعم الله الكبرى، من نعم الله الكبرى أنها لا تكذب، من نعم الله الكبرى أنها أمينة، من نعم الله الكبرى أنها ترعى مال زوجي. نعم. قال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب، يعني يحفظن أنفسهن في غيبة أزواجهن. والله مرة كنت آتي بالطائرة من بلد بعيد، ركبي وراءنا، يعني تفلت في الحديث وفي الثياب منقطع النظر، والمسافة طويلة، ساعات طويلة، 10 ساعات، وجنب إنسان لا تعرفه ولا يعرفه، حديث ومزح وضحك ومباسطة لا تكون إلا بين زوجين وهو أجنبي. وصلنا إلى المطار، ارتدت معطف وضعت على رأسها، واستقبلها أهلها وهم محجبون أكثرهم. إذن العبرة أن تحفظك في غيبتك، أن تحفظك في غيبتك. حالات كثيرة إذا غاب الزوج ما عاد في قيد بالبيت، يفتح الباب على مصراعيه هكذا بثياب مبتذلة، أين الورع؟ من هي المرأة المؤمنة؟ قال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. شو معنى الدقيق؟ حافظات للغيب، لا باجتهادة، مثل أخي هذا، لا مو مثل أخوه، بما حفظ الله. الاجتهادات سخيفة من الناس، هذا مثل أخي، أربينا سوا، ما في فرق بينه وبينه، شو حياكلني مثلا. يجب أن تحفظي نفسك وفق منهج الله، هذا أجنبي لا يجوز أن يدخل عليك في غيبة زوجك. حافظات للغيب بما حفظ الله، يعني وفق منهج الله، هذا أجنبي، هذا محرم. حتى المحرم نرتدي ثياب الخدمة، ثياب المحسومة، أخي والثياب شفافة، أو أختي ويقوم في البيت بثياب فاضحة، أختي. يجب أن تحفظ المرأة زوجها وفق منهج الله، مو باجتهاد الشخصي. حافظات للغيب بما حفظ الله. نعم أيها الإخوة، في نقطة دقيقة أرجو الله أن يوفقني لشرحها. في بالحياة قانون هو الإدراك ثم الانفعال ثم السلوك، هذا قانون. تمشي أنت في بستان رأيت أفعى، أنت دارس أن الأفعى سمها قاتل، وسمعان عدة قصص، وفوق ذلك في عندك مفهومات قديمة عن الأفعى ولك مشاهدة، فحينما رأيت الأفعى أدركت أنك في خطر. بعد الإدراك يأتي الانفعال، خاف. بعد الانفعال يأتي السلوك. لا يمكن أن تسلك إلا إذا انفعل، ولا يمكن أن تنفعل إلا إذا أدركت. مرة طالب قال لي، قال هو لا يخاف من الله، قلت معك الحق. استغرب الطلاب، قلت له أيام الأخ الكريم المزارع يذهب إلى الحصيدة يأخذ معه طفل صغير يوضع بين القمح، يأتي ثعبان طوله 10 متر لا يخاف منه. إذا ما في إدراك ما في خوف طبعا، إذا واحد معدوم إدراكه ما بيخاف. فالذي لا يخاف الله لا يعرف الله إطلاقا. فأنت لا تتحرك إلا إذا انفعل، ولا تنفعل إلا إذا أدرك. هلأ منهج الله عز وجل أين يحاسبنا؟ على البند الثالث فقط. أنت ماشي بالطريق شاهدت بيت جميل جدا، أدركت البيت جميل، موقع ممتاز، بناء فخم له أطلالة جميلة، تمنيت أن يكون لك هذا البيت. هل تحاسب على أنك استوعبت جمال هذا البيت؟ لا تحاسب، لا تحاسب. هل تحاسب على أن تتمنى أن يكون لك هذا البيت؟ لا تحاسب. أما إذا دخلت إلى البيت من دون إذن أهله تحاسب. سابق صار متى تحاسب؟ على السلوك فقط، إلا مع المرأة. هون الشاهد، مع المرأة أنت قد تنظر إلى وردة جميلة جدا، استوعبت أنها جميلة، لكن لم تقطعها، لم تدخل إلى صاحب الحديقة وتقطعها من دون إذنه. أنت لا تحاسب إلا على العمل. إلا مع النساء تحاسب على أول بند، على النظر. السبب لأنه في أجهزة بالجسم حينما تنظر تتحرك هرمونات معينة، يحدث ما يسمى بالإثارة. فأنت إذا نظرت النظر قادك قسرا إلى الانفعال، والانفعال قادك قسرا إلى السلوك. في علاقتك بالمرأة أنت محاسب عن أول خطوة. نحن بكل حياتنا أول خطوة معصى عنا، ثاني خطوة معصى، الثالثة محاسب. لو واحد رأى شيء جميل ما قرب، ما حكى ولا كلمة، استوعبه وانفعلت نفسه به، لكن ما تحرك، لا يحاسب. أما إذا نظر إلى المرأة وانطبعت صورتها في مخيلته، في هرمونات في أجهزة معينة تتحرك كلها، مع الحركة صار في شهوة، مع الشهوة صار في حركة سلوك. لذلك بمنهج الله عز وجل لا يمكن السلوك.

0: القسم الثاني من الآية يحتاج إلى تأني في الشرح، لأنه معالجة مشكلات الأسر تتم وفق هذا المقطع من الآية. والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم أحبتنا في الله لحلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم إنك أحضرتنا قراءة كتابك الذي عظمت حرمته وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته، وقرآنا أعربت فيه عن شرائع أحكامك، وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك، وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا، ووحيا أنزلته على قلب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تنزيلا، وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه، وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه، وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه، وضوء هدى لا تخبئ الشبهات نور برهانه، وعلم نجاة لا يضل من أم قصد سنته، ولا تنال يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته. اللهم كما جعلت قلوبنا مذللة بحمله، وعرفتنا منك شرف فضله، فاجعلنا يا رب ممن يعتصم بحبله، ويأوي من الشبهات إلى عصمة معقله، ويسكن في ظل جناح هدايته، ويهتدي ببلج إسفار ضوئه، ويستصبح بضوء شعلة مصباحه، ولا يلتمس الهدى من غيره.
2: أنت الحمى وأنت الأمان،

0: نعم إخوة،
1: أنا درة مكنونة، أنا مؤمنة، أنا حرة ومصونة، أنا مسلمة، أنا نجمة في عالم متقلب، أنا شعلة تهدي النفوس الهائمة.
2: يا فتاة الإسلام، إن كلمة الحرية التي ينادون بها مستعارة، وإنها كلمة آثمة كاذبة خاطئة، وهي كلمة حق أريد بها باطل. فوالله لم يأتي بالحرية إلا محمد صلى الله عليه وسلم، ومصطلح الحرية عندهم مصطلح كاذب خاطئ آثم. والمصطلح الصحيح أن حرية المرأة تتمثل في سترها وعفافها وحجابها وتعليمها وقيمتها وشيمتها، وهذه تكمن في الكتاب والسنة. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، صدق الله العظيم. ولذلك فعلى المرأة المسلمة أن تتصدى لهذا الغزو المقصود لعدة أسباب، ألا وهي: أولا أن تتحصن بتقوى الله ومراقبته عز وجل، ثانيا أن تتحصن بالعلم الشرعي، وأن يكون مصدر التلقي عندها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون لها ورد يومي تطلع فيه على أسرار الرسالة الخالدة لمحمد صلى الله عليه وسلم. ثالثا أن تكثر من النوافل، وأن يكون لها أوراد من الذكر واتصال بالله ليعمر قلبها، ويدخل في ذلك حفظ جوارحها مع الله عز وجل، كغض البصر وعدم الخلوة بالأجنبي وعدم الخروج بدون محرم وعدم التبرج والبعد عن الشبهات والأماكن التي تورث التهم. أختي المسلمة، بعد هذه الجولة من التحذيرات والنصائح والإرشادات، أقول لابد من كل امرأة أن تدعو إلى ربها بقدر استطاعتها، وينبغي لك أن تشاركي في إنقاذ أخواتك المسلمات، وأن يكون لك دور في مجتمعك المسلم بالدعوة والتوجيه إلى الصراط المستقيم. إن النصارى على اختلاف أعمارهم يدعون إلى التنصير، الكهول والعجائز والشباب والشابات يضحون بكل كبير وصغير من أجل الدعوة، ونحن أهل الحق والهدى غافلون في سبات طويل، أفلا نكون خيرا منهم؟ إذن لا بد من التضحية والصبر، فإن الدعوة يواجهها بعض المصاعب، والمرأة الداعية تحتاج إلى عزيمة وصدق وإخلاص وصمود أمام التيارات المعادية. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، صدق الله العظيم. والرسول عليه الصلاة والسلام رغبنا في الدعوة إلى الله فقال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والدعوة ليست مقصورة على مستويات معينة، فكل يتحمل قسط من الدعوة حسب استطاعته. ومن أساليب الدعوة أن تدعو المرأة المسلمة بأخلاقها وملبسها وعدم تبرجها، وتربية أبنائها وأخواتها تربية إسلامية صحيحة، إهداء الشريط والكتاب الإسلامي، إقامة المحاضرات والندوات، الكتابة في الصحف والمجلات، النصح والإرشادات في المناسبات، وغير ذلك من الأساليب المناسبة. وفي الختام أذكرك أختي المسلمة بأن الدعوة تكون بالحكمة والأسلوب الحسن والصبر على الأذى. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، صدق الله العظيم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: أنا مسلمة.

0: إخوة الإيمان والإسلام، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. والاستهام هو الاقتراع، والتهجير هو التبكير إلى الصلاة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سأل الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. الحديث رواه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، غفر له ذنبه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. هذا. وقد روى عثمان بن عفان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمعت رسول الله يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان العصر.
2: الله أكبر، الله أكبر،

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 17 من سبتمبر أيلول لسنة 2026 ميلادي، والسادس من ربيع الثاني لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصر. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا شعرت بالأمان وشركاء في بناء المجتمع، ماذا تعني المواطنة للمهاجرين في أستراليا؟ فيكتوريا أكثر من نصف مليون حفرة في فيكتوريا، هل أصبحت الطرق خطرا يوميا على السائقين في أستراليا؟ سيدني توجيه الاتهام إلى رجل بعد إساءة عنصرية مزعومة بحق مراهقة مسلمة على متن حافلة في سيدني. ومن العناوين العالمية، سوريا تبحث مع واشنطن تسريع تنفيذ رفع العقوبات لدعم الاقتصاد والقطاع المصرفي. القاهرة أثناء لقائه عباس، السيسي يجدد رفض مصر تهجير الفلسطينيين من غزة، فلسطين المحتلة غزة. مقابر موقوتة، كيف حول الاحتلال بنايات غزة المتصدعة إلى قنابل قرصانية. سوريا رفع أسعار الوقود يربك المشهد الاقتصادي في سوريا، ما أبرز القطاعات المتأثرة. السعودية ماذا نعرف عن محاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة. الانتهاكات الصهيونية، التمدد الجغرافي والتجفيف المالي، استراتيجية الكيان الصهيوني لتحويل الضفة إلى معازل. فلسطين المحتلة غزة، انهيار مبنى في غزة، ماذا نعرف عن الكارثة وأزمة المباني المتضررة. لبنان عون يدعم سلام خطوة خطوة مع الكيان الصهيوني ونزع سلاح حزب الله دون صدام. القدس الاحتلال يهدم نصف حي البستان بالقدس ويهدد ما تبقى. الكيان الصهيوني الهروب إلى الأمام، هل بات التصعيد طوق النجاة الوحيد لنتنياهو؟ الاحتلال الصهيوني كيف اغتالت صواريخ الاحتلال الصهيوني نخوة طفل في غزة؟ فلسطين المحتلة غزة، وفاة 20 وفقدان العشرات إثر انهيار عمارة سكنية تؤوي نازحين غربي مدينة غزة. الولايات المتحدة الأمريكية تصويت جديد ضد ترامب، هل ينجح الكونغرس في وقف حرب إيران؟ تسليح الفضاء، واشنطن تكشف أوراقها وموسكو وبكين تراقبان. أوكرانيا مصرع جنرال روسي بارز في دونيتسك ومسيرة تقتل 5 في مدينة أوكرانية. إيران الحرس الثوري يعلن إسقاط مسيرة أمريكية، وهاكابي يحدد شروط النصر على إيران. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا يمثل يوم المواطنة الأسترالية مناسبة للاحتفاء بالمواطنين الجدد والتفكير في معنى المواطنة وما ترتبط به من حقوق ومسؤوليات وانتماء إلى مجتمع متعدد الثقافات. وبالنسبة إلى كثير من المهاجرين، تشكل لحظة الحصول على الجنسية محطة مهمة في رحلة بدأت بالوصول إلى أستراليا والاستقرار فيها، ومرت بالتعرف إلى المجتمع وقوانينه وقيمه، وصولا إلى أداء قسم المواطنة وتسلم شهادة الجنسية. فيكتوريا عادت أزمة صيانة الطرق في ولاية فيكتوريا إلى دائرة الاهتمام بعد وفاة بيتر ماسون 71 عاما إثر اصطدام دراجته النارية بحفرة على طريق ويسترن هايواي قرب بالارات، وأثارت الحادثة دعوات جديدة للإسراع في إصلاح الطرق، وسط تحذيرات من أن تردي حالة الشبكة المرورية قد يؤدي إلى مزيد من الحوادث الخطيرة. وقال رئيس مجلس الدراجات النارية في فيكتوريا روب سالفاتوري إن المأساة تسلط الضوء على المخاطر التي تمثلها الطرق المتضررة، بينما طالب زعيم حزب الوطنيين في الولاية داني أوبراين بإجراء إصلاحات عاجلة لمنع وقوع مزيد من الوفيات. سيدني وجهت شرطة نيو ساوث ويلز اتهامات لرجل يبلغ من العمر 50 عاما بعد اتهامه بتوجيه إساءات عنصرية ومعاداة للإسلام لفتاة مراهقة على متن حافلة في منطقة سيدني الداخلية الغربية. وكانت الفتاة المسلمة البالغة من العمر 13 عاما في طريق عودتها من المدرسة يوم 10 من أيلول سبتمبر متجهة من محطة قطارات ستراسفيلد إلى غرينايكر، عندما تعرضت لما وصفته الشرطة بسيل من الإساءات اللفظية. وكانت ترتدي الزي المدرسي الكامل وحجابا أثناء وقوع الحادثة. وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرجل وهو يوجه للفتاة عبارات مسيئة بينها أوصاف عنصرية وإهانات مرتبطة بخلفيتها الدينية، إلى جانب قوله إنها لا تستحق أن تكون هنا. كما أظهر مقطع آخر اطلعت عليه SBS الرجل وهو يتحدث إلى امرأة محجبة تدخلت خلال الحادثة موجها إليها عبارات تهديدية. وألقت الشرطة القبض على الرجل في منزل بمنطقة غرينايكر أمس قبل نقله إلى مركز شرطة بنكستاون. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. سوريا. أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لنظيره الأمريكي ماركو روبيو أهمية استكمال الإجراءات التنفيذية والفنية المتعلقة بإزالة العقوبات المفروضة على سوريا، بما يضمن إنعكاسها بصورة ملموسة على القطاعات الاقتصادية والمصرفية. وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان إن الشيباني أجرى اتصالا هاتفيا مع روبيو بحث فيه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيز التعاون بين دمشق وواشنطن، إلى جانب عدد من التطورات الإقليمية. القاهرة. جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس رفض بلاده أي خطة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة خلال استقباله نظيره الفلسطيني محمود عباس في القاهرة، وذلك بعد ساعات من إعلان وزير الدفاع الصهيوني ياسرائيل كاتس استعداد الجيش للقضاء على حركة حماس وتنفيذ خطة الهجرة في القطاع الذي يسكنه حوالي نحو 2 مليون فلسطيني. فلسطين المحتلة غزة. تضع فاجعة انهيار عمارة السعادة بمدينة غزة المشهد العمراني في القطاع الفلسطيني المحاصر أمام المنعطف الأكثر خطورة، إذ لم تعد المخاطر محصورة في القصف المباشر بل امتدت لتشمل آلاف البنايات المتصدعة، وتحولت هذه البنايات إلى قنابل قرصانية موقوتة تهدد حياة آلاف العائلات النازحة التي لا تجد بديلا للإيواء في ظل حصار محكم يمنع إدخال أبسط أدوات السلامة والترميم. سوريا. تصطف عشرات سيارات الأجرة في شوارع العاصمة السورية وساحاتها الرئيسة بحثا عن الزبائن بعد رفع الأجرة تبعا لارتفاع أسعار البنزين، فيما تبدو الأسواق التجارية كالحريقة والحميدية والصالحية والحمراء بحالة ترقب لنتائج رفع الأسعار تبعا لقرار وزارة الطاقة زيادة أسعار المشتقات النفطية. والسبت الماضي حددت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية أسعار المشتقات النفطية اعتبارا من يوم الأحد للتر البنزين 95 ب 195 ليرة سورية، وكان سعره 152 ليرة، الدولار يعادل نحو 135 ليرة سورية، والبنزين 90 ب 185 ليرة سورية، والمازوت ب 175 ليرة سورية بعد أن كان السعر القديم 125 ليرة. السعودية. مع احتدام المواجهات العسكرية بين جماعة أنصار الله الحوثيين من جهة والحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية من جهة أخرى، أثار إعلان المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي عن استهداف حوثي لمكة المكرمة موجة غضب عارمة في العالم الإسلامي نددت بالهجمات واعتبرت المشاعر المقدسة خطا أحمر. وقال المالكي في بيان فجر أمس إن المملكة نجحت في اعتراض وتدمير مسيرة معادية أطلقها الحوثيون مساء الثلاثاء قبل دخولها المجال الجوي المحظور لمكة المكرمة. الانتهاكات الصهيونية. تتوالى الانتهاكات الصهيونية في الضفة الغربية والقدس المحتلة بصورة متسارعة، حيث تواصل الميليشيات الاستيطانية بحماية القوات التنفيذية اقتحام صحن المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي في الخليل، مع فرض قيود مشددة على حركة الفلسطينيين وأحكام الحصار الاقتصادي والميداني على القرى والمدن. فلسطين المحتلة غزة. أعاد انهيار مبنى سكني في منطقة الصناعة جنوب غرب مدينة غزة فجر أمس تسليط الضوء على حجم المخاطر التي يواجهها السكان والنازحون داخل مباني تعرضت لأضرار وتصدعات خلال الحرب الصهيونية على قطاع غزة. وأسفر انهيار عمارة السعادة التي كانت تؤوي عشرات النازحين بينهم أطفال ونساء عن وفاة 21 فلسطينيا بينهم 8 أطفال، في حين لا يزال نحو 100 شخص في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض وسط نقص في معدات الإنقاذ والإمكانات الطبية. لبنان. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن لبنان يسعى إلى اتفاق أمني مع الكيان الصهيوني بهدف إنهاء حالة العداء بين البلدين وتفادي كل الحرب، متعهدا بالمضي قدما في نزع سلاح حزب الله دون صدام داخلي، لكنه طالب في نفس الوقت بدعم دولي للجيش وتجنب حصول فراغ في الجنوب بعد انسحاب اليونيفيل. وقال الرئيس اللبناني إنه لا خيار آخر أمام بلده سوى المفاوضات المباشرة مع الكيان الصهيوني منعا لأي حرب جديدة. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. القدس. في إطار استهداف الاحتلال الصهيوني مدينة القدس سكانا ومقدسات، تتواصل عمليات الملاحقة الفلسطينيين وهدم منازلهم، خاصة في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى وحي وادي الجوز، في محاولة لإفراغ المدينة من أهلها وبسط النفوذ الاستيطاني الكامل عليها وفق مواطنين محليين. الكيان الصهيوني. مع اقتراب الانتخابات الصهيونية يتزامن تصعيد حكومة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في غزة مع سياسة اغتيال القيادات الفلسطينية وسط تحليلات تربط بين الحسابات الأمنية والعسكرية والبحث عن مخرج من الضغوط السياسية الداخلية، وتبرز عمليات الاغتيال الأخيرة في غزة بوصفها أحد وجوه هذا التصعيد، إذ أعلن الكيان الصهيوني اغتيال نائل أبو عبيد قائد لواء رفح في كتائب القسام الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية حماس بعد أيام من إعلانها اغتيال قائد لواء خان يونس وقيادات أخرى. الاحتلال الصهيوني. تصدرت مشاهد استهداف الاحتلال الصهيوني للأطفال والأهالي في قطاع غزة أحاديث رواد منصات التواصل الاجتماعي وسط تداول واسع لمقاطع توثق سلوكا يصفه المتابعون بأنه متجرد من أدنى القواعد الإنسانية، وانتشر مقطع فيديو يوثق جريمة جرت تفاصيلها في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، أسفرت عن استشهاد طفل وشاب مصاب وإصابة آخرين بجروح مختلفة. فلسطين المحتلة غزة. توفي 20 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء وأصيب 25 آخرون، في حين لا يزال نحو 100 شخص في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض في انهيار عمارة سكنية بمنطقة الصناعة جنوب غرب مدينة غزة كانت تؤوي عشرات النازحين. وانهار مبنى العمارة المتضرر من القصف الصهيوني خلال الحرب والمكون من 6 طوابق فجر أمس على رؤوس ساكنيه من النازحين بينما كانوا نائمين، إضافة إلى الخيام المجاورة وفق ما أفاد به مراسل الجزيرة. الولايات المتحدة الأمريكية. للمرة الثالثة خلال أشهر يصوت مجلس النواب الأمريكي لمصلحة قرار يستهدف تقييد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في مواصلة العمليات العسكرية ضد إيران في أحدث فصول المواجهة بين البيت الأبيض والكونغرس بشأن الجهة التي تملك القرار في استمرار الحرب. ففي أحدث تصويت أقر مجلس النواب القرار بأغلبية 220 صوتا مقابل 204 في جلسة شهدت انضمام 7 جمهوريين إلى الديمقراطيين في دعم الإجراء مقابل تصويت 203 جمهوريين وعضو مستقل واحد ضده. تسليح الفضاء. تدخل المنافسة بين القوى الكبرى في الفضاء مرحلة أكثر وضوحا مع انتقال القدرات العسكرية التي أحاط بها الغموض لسنوات إلى دائرة الإعلان العلني في ظل تصاعد الاهتمام العسكري بمدار الأرض. وتكشف تقارير وتحليلات بريطانية أن التحول لا يقتصر على نشر أسلحة في المدار، بل يمتد إلى استخدامات عسكرية أوسع للفضاء تشمل تعطيل الأقمار الصناعية واستهدافها وربط القدرات الفضائية بأنظمة الدفاع الصاروخي في وقت تراقب فيه روسيا والصين التحركات الأمريكية وتحذران من تحويل المدار إلى ساحة مواجهة جديدة. أوكرانيا. قتل جنرال روسي بارز في أوكرانيا بعد نحو أسبوعين من منحه وسام بطل روسيا تقديرا لخدمته في الحرب، في حين أعلن مسؤولون أوكرانيون أمس مقتل 5 أشخاص على الأقل بطائرة مسيرة روسية استهدفتهم في منطقة نيكوبول جنوب البلاد. وأكد قائد سلاح الطائرات المسيرة الأوكرانية روبرت بروفدي أمس مقتل الجنرال الروسي على يد قوته في منطقة دونيتسك شرقية أوكرانيا يوم السبت الماضي. الخبر الأخير في هذه النشرة من إيران. أعلن الحرس الثوري الإيراني ليلة الأربعاء إسقاط طائرة مسيرة أمريكية الصنع من طراز MQ-9 فوق جزيرة قشم في مضيق هرمز عبر منظومات الدفاع الجوي. وذكر البيان الإيراني أن هذه هي الطائرة 52 التي يسقطها من هذا الطراز متضمنا الإشارة إلى إسقاط 3 مسيرات أخرى من طراز MQ-1 الثلاثاء، ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الأمريكي بشأن الإعلان الإيراني. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضرتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا شعرت بالأمان وشركاء في بناء المجتمع، ماذا تعني المواطنة للمهاجرين في أستراليا؟ فيكتوريا أكثر من 500,000 حفرة في فيكتوريا، هل أصبحت الطرق خطرا يوميا على السائقين في أستراليا؟ سيدني توجيه الاتهام إلى رجل بعد إساءة عنصرية مزعومة بحق مراهقة مسلمة على متن حافلة في سيدني. ومن العناوين العالمية سوريا تبحث مع واشنطن تسريع تنفيذ رفع العقوبات لدعم الاقتصاد والقطاع المصرفي. القاهرة أثناء لقائه عباس السيسي يجدد رفض مصر تهجير الفلسطينيين من غزة. فلسطين المحتلة غزة مقابر موقوتة، كيف حول الاحتلال بنايات غزة المتصدعة إلى قنابل خرسانية؟ سوريا رفع أسعار الوقود يربك المشهد الاقتصادي في سوريا، ما أبرز القطاعات المتأثرة؟ السعودية ماذا نعرف عن محاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة؟ الانتهاكات الصهيونية التمدد الجغرافي والتجفيف المالي، استراتيجية الكيان الصهيوني لتحويل الضفة إلى معازل. فلسطين المحتلة غزة انهيار مبنى في غزة، ماذا نعرف عن الكارثة وأزمة المباني المتضررة؟ لبنان عون يدعم سلام خطوة خطوة مع الكيان الصهيوني ونزع سلاح حزب الله دون صدام. القدس الاحتلال يهدم نصف حي البستان بالقدس ويهدد ما تبقى. الكيان الصهيوني الهروب إلى الأمام، هل بات التصعيد طوق النجاة الوحيد لنتنياهو؟ الاحتلال الصهيوني كيف اغتالت صواريخ الاحتلال الصهيوني نخوة طفل في غزة؟ فلسطين المحتلة غزة وفاة 20 وفقدان العشرات إثر انهيار عمارة سكنية تؤوي نازحين غربي مدينة غزة. الولايات المتحدة الأمريكية تصويت جديد ضد ترامب، هل ينجح الكونغرس في وقف حرب إيران؟ تسليح الفضاء واشنطن تكشف أوراقها وموسكو وبكين تراقبان. أوكرانيا مصرع جنرال روسي بارز في دونيتسك ومسيرة تقتل 5 في مدينة أوكرانية. إيران الحرس الثوري يعلن إسقاط مسيرة أمريكية وهاكابي يحدد شروط النصر على إيران. أما الآن أحب في الله نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم غائم بعض شيء، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 8 درجات. غدا الجمعة غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 28 درجة أدناها 7 درجات. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة يرفع لأذان المغرب تمام 5:51 ويرفع لأذان العشاء تمام 7:07. وتقبل الله منا ومنكم آمين، وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

0: أخي المؤمن، إن من أفضل الأعمال أن يظل لسانك دوما رطبا بذكر الله. الأذكار. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك، فاغفر لنا. أذكار المساء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

صحتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه.

أعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت،

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك،

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،

أحبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك.

0: واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك، وأمتها على الشهادة في سبيلك. إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين.
1: أخي المؤمن، فلنتعاهد على ذكر لله دائم ينير القلب ويزيد الحسنات ويرفع الدرجات عند رب العالمين.

إذاعة القرآن الكريم تعني علماء من جميع بقاع الأرض يصحبونك في كل مكان. إنها تعني معهدا في بيتك ومسجدا في دارك. إنها الوسيلة الفعالة والمؤثرة في حماية الهوية والدين واللغة. إنها الرباط المقدس الذي يربطك بكتاب ربك وسنة نبيك. إنها الأمان لجيل الأبناء والحماية لعقيدة النشأ والضمان لسنة

بضوئها وحرارتها حين يشتد الظلام، وهي الظلال الوارفة حين يشتد الهجير. إنها النور الذي يصفع في سماء أستراليا فيرفع بالنغم الطاهر عن الناس غضب السماء. إنها تصحبك بالليل والنهار، في الصباح والمساء، وفي تسابيح السحر. إنها إذاعة القرآن الكريم، فكن معها تكن مع الله دائما، ودائما يكون الله معك.

0: النار الظلة.
1: سيعيد مركز النووي ابتكار مفهوم ما يمكن أن يكون عليه المسجد من خلال استضافة محاضرات إسلامية على مدار الأسبوع والأنشطة الاجتماعية للعائلات ومبادرات المجموعات الشبابية والدوائر والأنشطة النسائية التي تقودها النساء وخدمات الصحة العقلية وغيرها. سيخدم مركز النووي المجتمع بشكل شامل. الطريق نحو رؤية كبرى، كيف نحقق هذا الهدف النبيل؟ يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

0: نزهات في رياض الصالحين. باب وجوب أمر أهله وأولاده بطاعة الله تعالى. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه.
1: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أبو داود.
0: باب حق الجار والوصية به.
1: عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. متفق عليه.
1: وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه مسلم.
0: باب بر الوالدين وصلة الأرحام. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. متفق عليه.
0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله تعالى. قال: فهل لك من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. نزهات في رياض الصالحين. باب اليقين والتوكل.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. متفق عليه.
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري.
1: عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي.
0: عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. متفق عليه.
1: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ متفق عليه.
0: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. رواه أبو داود والترمذي.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان المغرب. الله

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من زهد في الدنيا ملكها، ومن رغب فيها عبدها، فمن شاء فليعش فيها ملكا، ومن شاء فليعش فيها عبدا، ومن شاء فليعش فيها عبدا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لماذا الله سبحانه يخبرنا في كتابه الكريم عن الدنيا وسرعة فنائها؟ ما هي الغاية؟ الغاية حتى نرفع عن أعيننا حجاب سحرها لنبصر الحقيقة. من أهم وأعظم فوائد عدم التعلق بالدنيا هو عدم التمزق عند الخروج منها. كلما زادت حبالك المرتبطة بالدنيا، كلما زاد تمزقك وألمك عند الخروج منها. فشدة التعلق بالدنيا تجعل الفراق كاقتلاع شجرة هائلة كبيرة ذات عروق كثيفة عميقة، فتعاني الروح الألم العظيم عند انفصالها عن كل ما ارتبطت به. النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا مشهدا من مشاهد خروج الروح، قال عليه الصلاة والسلام: أما المؤمن الصالح إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. الله أكبر. متخيلين يا أخوة يا أخوات كيف وجوههم كالشمس من الإشراق والأمل؟ فيقول: تنزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. الله أكبر. انظروا إلى السلاسة والسهولة في خروجها، انظروا إلى الفرق بين من هو مستعد متعلق بالأعلى وبين من هو غارق بالسفلى. الزهد بوضوح هو أن تكون الدنيا خلف ظهرك والآخرة أمام عينيك، أن يكون الله هو الأول في حياتك، أن تنزع جذور الدنيا من قلبك فيكون حرا طليقا قد تحرر من مخالبها المدمية فيرنو ويعلو فوق مشاكلها وشتاتها. قال عليه الصلاة والسلام: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. أخرجه الترمذي. فراحة البال والأمان واستقرار النفس وطيب العيش بأن يكون الله هو الأول في حياتك وهو الغالب في يومك على كل ما حولك. قال ابن القيم وهو يصف راحة بال الزاهد، وهو يصف النعيم الروح الذي يحيا به الزاهد، يقول: الزاهد أروح الناس بدنا وقلبا، ومن أنعمهم عيشا وأقرهم عينا وأطيبهم نفسا وأفرحهم قلبا، فإن الرغبة في الدنيا تشتت القلب وتبدد الشمل وتطيل الهم والغم والحزن، فهي عذاب حاضر يؤدي إلى عذاب منتظر أشد منه. يقول الإمام مالك رحمه الله: بلغني أنه ما زهد أحد في الدنيا واتقى إلا نطق بالحكمة. الدنيا لحظة عابرة كلمح بالبصر بالنسبة لحياتنا الخالدة الأبدية السرمدية. قال سبحانه: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار وقال جل من قائل: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كذلك من أعظم فوائد الزهد بالدنيا أنها سبب من أهم أسباب محبة الله للعبد، كما ورد هذا الحديث في الأربعين النووية أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. سئل الزهري عن الزاهد فقال: من لم يغلب الحرام صبره ولم يشغل الحلال شكره. الزهد لا يعني ترك الدنيا بالكامل، الزاهد يضع الآخرة نصب عينيه، ولكنه لا ينسى أن الدنيا هي مزرعة الآخرة. الزهد هو فراغ القلب من الدنيا لا فراغ اليد منها. من الأمور المعينة على الزهد في الدنيا معرفة حقيقتها، الوجه الحقيقي لها، قيمتها، حقيقتها، ما هي الدنيا؟ عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفتيه، أي على جانبي الطريق، فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذه بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به. ثم قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا أنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. رواه مسلم. الحقيقة يا أخوة يا أخوات أن الدنيا أهون على الله من هذه الجيفة، وهذا يعني أن مملكة الآخرة هي فعلا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تخيلوا هذه الدنيا المبهرة لنا هي عند الله لا شيء بالنسبة لمملكة الآخرة. مسكين الإنسان يعتقد أن جناح البعوضة هي الحياة، والله يخبرنا أن الآخرة هي الحياة الحقيقية، هي المملكة التي تفوق كل خيالات البشر. لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فمسكين من جعل همه ورأسه وبنيانه على جناح بعوضة. فلا تبني أحلامك على جناح بعوضة، ذلك هو والله الخسران المبين. وابني حياتك المستقبلية على أرض النعيم الأبدي، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ذلك هو الفوز العظيم. في كتاب عدة الصابرين لابن القيم الجوزية رحمه الله يقول: مثلت الدنيا بامرأة من أقبح النساء، قد انتقبت على عينين فتنت بهما الناس، وهي تدعو الناس إلى منزلها، فإذا أجابوها كشفت لهم عن منظرها وذبحتهم بسكاكينها وألقتهم في الحفر، وقد سلطت على عشاقها تفعل بهم ذلك قديما وحديثا. والعجب أن عشاقها يرون إخوانهم صرعى قد حلت بهم الآفات، وهم يتنازعون في مصارعهم. سبحان الله، يعني تقتلهم وهم يتنافسون عليها. تخيلوا يا أخوة. وفعلا يقول سبحانه: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. نحن نرى أمام أعيننا الموتى الذين ندفنهم كل يوم في القبور، كم جنازة حضرنا وكم إعلان قرأنا كل يوم، أناس يخرجون من هذا الاختبار ويغادرون إلى العالم الآخر. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ويقول ابن القيم في كتاب الفوائد: من عشق الدنيا نظرت إلى قدرها عنده فصيرته من خدمها وعبيدها وأذلته، ومن أعرض عنها نظرت إلى كبر قدره فخدمته وذلت له. قال سفيان الثوري رحمه الله: من زهد في الدنيا ملكها، ومن رغب فيها عبدها، فمن شاء فليعش فيها ملكا، ومن شاء فليعش فيها عبدا. الدنيا لا تستحق أن تضحي بمستقبلك الأبدي من أجلها، لتكن صاحب بصيرة، لتكن رؤيتك أبعد من الدنيا،
0: لتكن صاحب بصيرة. الدنيا لا تستحق أن تضحي بمستقبلك الأبدي من أجلها، الدنيا لا تستحق أن تضحي بمستقبلك الأبدي من أجلها.

0: أشرق الإسلام فينا وسما حقا مبينا، وتولى الكفر عنا ناقص الرأس مهينا، ومضينا في ثبات ننشر الدين اليقينا، لم نخف كيد الأعادي لا ولم نخش المنونا، بل نخوض الهول جندا ونصد المعتدين، ورسول الله فينا يرفع الصوت المبين وينادينا جميعا يا جموع المسلمين. سل إذا ما شئت عنا في سجل الخالدين، يوم بدر حين أخزى الله جمع المشركين، إذ مضينا في ثبات يذهل الطوب المكينا، وضربنا الكفر بالإيمان ضرب الغالبين، ورجعنا بانتصار صوته في العالمين، كم قليل من عباد الله يفني الأكثرين، إن مضوا لله جندا لا يهابون المنون، بقلوب ذات شوق لنعيم المتقين، قدموا لله أرواحا وجاءوا مؤمنين، همهم إما انتصار فيه عز المرسلين، أو خلود في جنان الله مثوى الصادقين. يا بني قومي أجيبوا داعي الله الأمينا، أعرضوا عن كل سوء والزموا الإسلام دينا، إنه درب المعالي وصراط الفائزين، يرتدي أثواب عز من له يحمي الجبينا، وبخير الخلق طه يقتدي في العالمين.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان العشاء.
2: الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مستمعي إذاعة القرآن الكريم، نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة أخطاء يجب أن تصحح للشيخ مسعد أنور عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، الله عز وجل فرض علينا في قرآنه ومن خلال سنة رسوله صلى الله عليه وسلم زكاة. فما هو حكم الزكاة؟ وما هي أنواع الزكاة؟ وما هي المنكرات والأخطاء والبدع التي وقع الناس فيها مع الأسف في شأن الزكاة؟ الأول، ما معنى الزكاة؟ قال أهل اللغة: إن الزكاة لغة هي النماء، هي البركة، هي الطهارة، هي الزيادة، هي الصلاح. كل هذا من معاني الزكاة، ومنه قول ربنا عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة ما سميت زكاة إلا لأنها طهرة للمال، إلا لأنها تطهر القلب من آفة البخل والشح والحرص، إلا لأنها تطهر المجتمع من الحسد والحقد من الفقراء على الأغنياء. الزكاة سميت زكاة، ومن معاني الزكاة الزيادة، لأن أي نفقة ننفقها في سبيل الله يزيد المال بسببها وتزيد النعم بسببها، إذ أن الزكاة من أعظم الأعمال التي نشكر ربنا على نعمة المال من خلالها. هذه هي الزكاة لغة. أما الزكاة شرعا فهي حصة مقدرة من مال مخصوص تخرج في زمان مخصوص من شخص مخصوص وإلى أصناف مخصوصة. الزكاة حصة مقدرة، جزء معين من المال مقدر تخرج من شخص مخصوص، مسلم يبلغ ماله النصاب، وشروط كثيرة في كتب الفقه، وتخرج من أصناف من الأموال مخصوصة، من الأنعام هناك زكاة، في الذهب والفضة زكاة، في الأوراق النقدية زكاة، في الحلي زكاة، للفطر زكاة، للركاز زكاة، للزرع زكاة، أصناف معينة من الأموال، وتخرج لأصناف ثمانية عينها الله في القرآن. يبقى الزكاة لغة هي البركة، التطهير، النماء والزيادة، الصلاح. الزكاة شرعا هي حصة مقدرة تخرج من مال المسلم إذا بلغ ماله النصاب إلى أصناف معينة وفي أصناف معينة من الأموال وفي زمن مخصوص. زكاة المال تخرج في كل حول، وزكاة الزرع مثلا تخرج عند الحصاد. يبقى الزمان معين، والذي يعطي فيه شروط، والأموال ليست أي أموال بل أموال مشروطة، والآخذ أصناف ثمانية مشروطة. هذه هي زكاة المال لغة وشرعا. طيب، أخطأنا إيه في زكاة المال؟ الخطأ الأول جحود الزكاة. مع الأسف كثيرون جدا من الأغنياء مع الأسف يجحدون زكاة المال، لا يخرجونها. ووالله لو أخرج كل غني زكاة ماله لما وجدنا عاريا، لما وجدنا جائعا، لما وجدنا متسولا، لما وجدنا إنسانا يموت لأنه لا يملك ثمن الدواء. والآجال مقدرة، لكن هذه أسباب. نسمع كوارث، نسمع ونرى أشياء في الجرائد وفي الإخباريات تدمي القلوب، تدميها، بل تجعل العيون تذرف دما بدل الدموع. والله ما بخل، والله ما جاع الفقير إلا لما بخل الغني، وإلا فربنا عز وجل خلق الخلق
وخلق لهم الأرض وقدر في الأرض للأحياء عليها أقواتهم. فأول خطأ من أخطائنا في قضية الزكاة جحود الأغنياء إخراج زكاة المال، وهذه مصيبة، إذ أن زكاة المال واجبة بالقرآن وبالسنة وبإجماع الأمة. بالقرآن قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وربنا امتدح المؤمنين بقوله: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. حق معلوم لزكاة المال للسائل والمحروم. والآية الأولى خذ من أموالهم صدقة هي آية الزكاة، هي الآية التي فرض الله بها الزكاة، والزكاة فرضت على المسلمين في العام الثاني من الهجرة. الزكاة واجبة بالقرآن وبالسنة. الزكاة يا عباد الله هي الركن الثالث من أركان الإسلام. روى مسلم وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فالزكاة إذن واجبة بالقرآن، واجبة بالسنة، واجبة بإجماع الأمة. أنا لو سألت مسلما هنديا أو صينيا أو إندونيسيا أو مسلما من جزر القمر أو مسلما فرنسيا أو مسلما مصريا أو مسلما قطريا، أي مسلم لو سألته: هل في دينكم شيء اسمه زكاة؟ لقال: نعم، هذا إجماع، هذا معلوم من الدين بالضرورة. فزكاة المال وزكاة بتفاصيلها، الزرع والأنعام والركاز والحلي والنقدين، الذهب والفضة، وزكاة الفطر، الزكاة واجبة بالقرآن وبالسنة وبإجماع الأمة. تعرف حبيبي في الله، ربنا تكلم عن الزكاة وقرنها بالصلاة في القرآن كم مرة؟ 82 مرة. بقى ربنا يقول لنا 82 مرة في القرآن: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ويقرن بين الصلاة والزكاة 82 مرة. ثم تبخل أيها الغني بزكاة مالك، اتق الله يا جاحد، يا من خنت الأمانة، ألا تعرف أن المال مال الله، وأنك مستخلف فيه، وأن الله سيسألك في الآخرة في كل جنيه سؤالين: من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ وهل هذه هي الطريقة التي تشكر ربك بها على النعمة؟ لما تبخل بزكاة المال؟ تخاف أن يقل؟ أبدا، كلما أنفقت من مالك لله زاد. قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يربي، يزودها، يربي الصدقات. من أنفق نفقة لله دعت له الملائكة: اللهم أعطي منفقا خلفا. ومن بخل بحق العباد في ماله دعت عليه الملائكة: اللهم أعطي ممسكا تلفا. يا عبد الله اتق الله. والله العظيم يا أخوان، إن العلاج الأمثل للقضاء على مشكلة الفقر هو إخراج زكاة المال، مش تحديد نسل المسلمين، ولد وبنت وانظر حولك وأسرة صغيرة حياة أفضل. لا، الحل الأمثل للقضاء على مشكلة الفقر إخراج زكاة المال. ولولي الأمر، بل يجب عليه أن يجبر من وجبت عليه الزكاة أن يخرجوها. في عهد عمر بن الخطاب بعث معاذ بن جبل سدس زكاة اليمن إلى عمر بن الخطاب، فبعث له عمر معاتبا: يا معاذ، أنا ما بعثتك جابيا، بل بعثتك هاديا ومعلما. اوعى تكون جمعت ضرائب من دماء الناس بالباطل،
أنا بعثتك معلما وهاديا. فكتب إليه معاذ: يا أمير، هذا من زكاة مال أهل اليمن، جمعت الزكاة من الأغنياء وأغنيت الفقراء وبقي السدس، فبعثته إلى فقراء المدينة. شوف، تاني عام بعث له نصف الزكاة، بعد عدة أعوام قلائل بعث له بكل زكاة اليمن. معنى كده إيه؟ أنه لم يبقى في اليمن فقير واحد. بالزكاة قضي على مشكلة الفقر في اليمن في عهد الفاروق عمر، وأعجب منه ما حصل في عهد حفيده عمر بن عبد العزيز. تخيلوا، سيدنا عمر بن عبد العزيز بيحكم دولة تصل إلى الصين وتصل إلى مشارف أوروبا وتأخذ كل إفريقيا والجزيرة العربية وشمال الجزيرة العربية، بيحكم يجي 50 دولة من الدول المفككة في هذا العصر. تخيلوا، جمعت الزكاة في عهد عمر بن عبد العزيز فلم يجدوا فقيرا واحدا يستحق الزكاة. قضى على مشكلة الفقر، قضى عليها. ده حل من الذي وضعه لنا؟ الله. ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق؟ فأول كارثة من الأخطاء في قضية الزكاة بخل الأغنياء بزكاة المال. وتجد الغني يقول لك كلام عجيب قاله أسلافه قديما، يقول لك يعني إيه زكاة مال؟ ما تخليك حلو، أصلي ماشي الصلاة حلو، أديني بتوضى وبركع واسجد، أهو نظافة وتريض وأشياء مفيدة للجسم، أحج زي بعض، أديني متفسح وبريح أعصابي، إنما زكي؟ لا. أزكي يعني إيه أزكي؟ يعني أعطي ثمرة عرقي، أعطي ثمرة كد يميني وعرق جبيني لإنسان غيري بتاع إيه؟ هو أنا مالي؟ أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ طب ما هو له رب، ربنا يغني من فضله، أنا مالي؟ زمان الجماعة قالوا كده من غير المسلمين مع الأسف، أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ لا يا حبيبي، المال مال الله وأنت مستخلف فيه، وصاحب المال أمرك أن تخرج في كل عام من مالك إذا بلغ كذا حصة مقدرة بكذا بأصناف ثمانية، وليس لك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا. طب مش هطلع زكاة المال، يبقى أنت على خطر عظيم. ما هو حكم مانع الزكاة؟ قال أهل العلم: من أنكر وجوب إخراج زكاة المال فقد كفر، إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام فيعذر. اللي يجحد زكاة المال يبقى كافر، ما فيش حاجة اسمها زكاة مال. هذا الكلام تخلف يا عم، سيبك ده مش مسلم، ده ما يبقاش مسلم خلاص. ومن قصر في أداء زكاة المال مع إقراره بوجوبها فقد وقع في كبيرة من الكبائر. هذا قول الجمهور فيه، تقول له زكاة المال يقولك على دماغي، أيوة أمر الله، الركن الثالث من أركان الإسلام، هو ده الصح، بس مش طب بعدين هطلعها، طب بس لما الموسم يعدي، طب بس لما جوز البيت ويقعد يتلكأ. يبقى هو أقر بوجوبها لكنه بخل بها وقصر في أدائها، ده مجرم وقع في كبيرة عظيمة من الكبائر. طب يتساب كده؟ لا. قال أهل العلم: على الحاكم أن يقهره على أدائها، بل قال المالكية والشافعية: وله أن يأخذ على زكاة المال ممن بخل بها وأخذت منه قهرا شطر ماله. يا الله، دي مصيبة، مش أنت بخلان يبقى ولي الأمر يأخذها منك قهرا ويأخذ نص فلوسك عشان تتربى. لما رواه الإمام أحمد في المسند، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن آخذوها ممن منعها وعليها شطر مالي. والحديث رواه أحمد، والحديث حسن صحيح
إن شاء الله تعالى. وإن قال البعض هو منسوخ لكن لا حجة لهم على ذلك، يبقى يقهر على أن يدفع. بل قال أهل العلم وإن امتنع أهل بلد عن أدائها وكانت لهم شوكة وقوة ومنعة قاتلهم الإمام، يحاربهم. ولا تنسوا أن الصديق حارب مانع الزكاة، مش كده؟ فيا من تبخل بالزكاة، تدري ما حكمك في شريعة الله؟ تدري ماذا أعده الله لك في الآخرة لأنك بخلت بالزكاة؟ اسمع إلى قول ملك الملوك وهو يقول سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. اللهم سلم سلم. شفت ماذا يصنع بهم؟ كل فلوسه ترجع إلى أصل النقدين ذهب وفضة، وبعدين يحمى عليها في النار وتبقى زي المهل زي الزيت المغلي، وبعدين يكوى بها في جبينه، أصله جبين قليل الأدب، وبعدين يتكوي كاوية كمان في جنابه، أصلها جناب سفيهة، وبعدين يتكوي كاوية في ظهره لأنه ظهر سافل. طب إيش معنى الثلاثة دول؟ راقبوا البخلاء، أول ما يشوف الفقير جاي من بعيد يكسر. اصطبحنا النهاردة يعني ما اصطبحنا يكسر، يبقى ده جبين عايز يتربى فياخد له لدعة كاوية في جبينه، وبعدين يدي الفقير جنبه على الله، وبعدين ينطلق ويترك الفقير، فالفقير ما يشوفش منه غير أفاه ظهره، فهذا الظهر أيضا يحتاج إلى كوية من النار. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة فيأخذ بلهزمتي، يأخذ بلهزمتي يعني بشتقي، يقول: أنا مالك، أنا كنزك. فلوسه دي في أرض المحشر تتحول إلى حية عظيمة تطوقه، تلف عليه تكسر عظامه تعصره، وبعدين تقطع أصداقه تمزع له بقه ده، وبعدين ينطقها الله تقول: أنا مالك، أنا كنزك. هذا عذابه في أرض المحشر، ده قبل ما يخش النار إن دخل النار. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره. قد إيه طيب؟ يقعد يتكوي كده أسبوعين شهرين سنتين قد إيه؟ قال: كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يا الله، 50,000 سنة على الحال ده، طول يوم القيامة، إلا إذا تغمده الله برحمته إذا كان من المقصرين مع الإقرار بوجوبها. دي كارثة كبيرة يا أخوان، دي مصيبة عظيمة. يبقى أول كارثة من كوارث الناس في قضية الزكاة البخل بإخراج زكاة المال لعباد الله عز وجل. طبعا لا يخفى عليكم أن إخراج زكاة المال كله خير، كله بركة، كله فوائد. الفائدة الأولى أنه إقامة للركن الثالث من أركان الدين. 2 تطهير للمال من الكسب الحرام الذي علق بمالك دون أن تدري، دون أن تدري. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم
وتزكيهم بها. ممكن واحد فينا يعلق بكسبه كسب حرام بجهل منه، ممكن. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب كان يخرج إلى أسواق المدينة ويسأل الباعة في فقه البيوع، فمن جهل علاه بالدرة وقال لا يبع في سوقنا إلا من علم هذا العلم، وإلا وقع في الربا شاء أم أبى. فلو وقع في مالك كسب حرام بدون علم منك، زكاة المال تطهره طهرة. إنما واحد بيكسب حرام بيغني ويرقص أو ويعمل لي 100 جامع، لا يا حبيبي، فيش غسيل أموال عندنا. التوبة أن تكف عن هذا العمل الحرام وتخرج من هذا المال الحرام. ثالثا، من فوائد إخراج زكاة المال زيادة المال. والله العظيم اللي بيطلع زكاة ماله عمره ما هيفتقر. أنت بتتاجر مع ربنا يا مولانا، والتجارة مع الله قال عنها ربنا لا تبور. تجارة لن تبور، لن تبور. اللي يتاجر مع ربنا يخسر؟ مش ممكن. قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. والله هتجد خلف زكاة المال في الصحة. ما انت ممكن تبخل وربنا يبعت لك سرطان وتقول خدوا فلوسي كلها. ممكن تبخل وربنا يعيشك تضنك. ممكن تبخل وابنك اللي انت ربيته بقى دكتور في الجامعة يموت ويتركك حسيرا كثيرا. ممكن وممكن وممكن. هو الخلف في الفلوس وبس؟ ما العافية رزق، ما الزوجة المطيعة رزق، ما الولد البار رزق، السعادة في الحياة رزق، التوفيق للهداية رزق. يبقى تجروا مع ربنا بإخراج زكاة المال. ثم هي إعانة للمتصدق على طاعة الله عز وجل. وربنا قال فأما من أعطى واتقى، أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ربنا هيسددك ويرشدك ويثبتك. ثم مخرج زكاة المال يستاهل دعوة الملائكة ليل نهار، اللهم أعطي منفقا خلفا. ثم زكاة المال تقضي على مشكلة الفقر. زكاة المال تملأ المجتمع بالحب. مجتمع الغني فيه يأخذ بيد الفقير. الفقير ده يحقد على الغني؟ يحسده؟ أبدا. ده يدعيله الله يبارك لك، ربنا يزيدك، ربنا يبارك لك في عافيتك. مجتمع فيه حب. ده مجتمع فيه طبقتين، طبقة تعيش فوق السحاب وأخرى تعيش تحت التراب. مجتمع مليان بالبغض والحقد. وأول فرصة الفقير إن لم يكن عنده دين يعصمه سيقصف عنق الغني. يبقى يا أخوانا ربنا حكيم، يا أخوانا ربنا حكيم. من فوائد إخراج زكاة المال المجتمع يبقى فيه حب، فيه رضا، ليس فيه حقد ولا بغضاء ولا حسد. ثم زكاة المال بتجبر كل صاحب مال على إقامة المشاريع، وإلا فإن الصدقة ستأكل المال. فأنا عندي 100,000، كل سنة بطلع الزكاة 2.5%، مرة في مرة في مرة في مرة هنزل بالمال عن النصاب. يبقى أنا مجبر أشغله عشان الصدقة ما تاكلوش. طب لما أعمل مشروع صغير أو كبير هشغل فيه ناس. يبقى هذه أيضا فائدة اقتصادية. ثم إخراج زكاة المال شكر لله على نعمة المال وبرهان واضح على صدق الإيمان. وفي حديث مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة نور والصدقة برهان. أفوائدها كثيرة. يبقى قلنا الخطأ الأول يا إخواني، وأنا طولت فيه لأنه مهم جدا، خطأنا الأول في قضية الزكاة جحود الزكاة، بخل الغني بإخراج زكاة المال. الخطأ الثاني إعطاء زكاة المال أو الفطر لغير ذوي الحاجة. لازم تتحرى أين تضع الصدقة، لازم تتحرى أين تضع الزكاة، إذ أنه كم من متعارج ليس بأعرج، وكم من متعام ليس بأعمى. مش كده ولا إيه؟ لازم تتحرى. من يستأهل الزكاة هو الذي وصفه ربنا بقوله يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. تقول له خد، هو الجوع وكله لك مصفورة الحمد لله.
يا عم اتفضل الحمد لله. لا اخي شوف واحد غيري. هو ده هو ده اللي انت تروح له تتحايل عليه، مش الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. روى الإمام أحمد في المسند والحديث صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. في ناس أغنياء بس البحر يحب الزيادة، ياخد منك ومنه ومنه، يروح المسجد ده والمسجد ده والمسجد ده، عنده ما يكفيه ويستره. ونرى أعاجيب والله في هذا الشأن، أعاجيب. إخوان تحروا أين تضعون الصدقة. كذا من أخطائنا في زكاة في الزكاة، وده الخطأ الثالث، صرف زكاة المال في بناء المدارس أو المساجد أو المقابر أو شراء الأكفان، وكل هذا لا يجوز. زكاة المال تخرج مال في أصناف ثمانية. تبني لي مسجد بزكاة المال؟ لا يجوز. المساجد لا تبنى بزكاة المال. تبني لي مقابر بزكاة المال؟ المقابر لا تبنى بزكاة المال. تبني لي مدرسة بزكاة المال؟ المدارس لا تبنى بزكاة المال. تبني لي مستشفى بزكاة المال؟ المستشفيات لا تبنى بزكاة المال. وفي سبيل الله في مصارف الزكاة، يعني في إعداد الجيوش، يعني في تحصين المدن، يعني في كذا وفي كذا. إنما هذا يعني الذي نراه لا يصح، هذا من أخطائنا أيضا في زكاة المال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها فجزأها ثمانية أجزاء. أربعة من أخطائنا في الزكاة إعطاء الزكاة لمن يجب علينا أن ننفق عليه. يطلع الزكاة بتاعته ويديها لمراته. طب ودنك منين يا جحا؟ طب ما مراتك يعني تبعك، يبقى أنت نفعت نفسك لأنه يجب عليك أن تنفق عليها. يدي زكاة المال لابنه اللي عايش معاه وهو بيصرف عليه، يدي زكاة ماله لبنته اللي هي عايشة تحت سقف بيته وبينفق عليها، يدي زكاة ماله لأمه أو لأبيه. لا يصح، ما ينفعش. لكن ممكن المرأة تعطي زكاة مالها لعيالها؟ طبعا. ليه؟ لأنه لا يجب عليها أن تنفق عليهم. ممكن امرأة تعطي زكاة مالها لزوجها الفقير أو المسكين؟ ممكن. وهكذا فعلت زينب زوج ابن مسعود وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجب عليها كامرأة أن تنفق على زوجها أو تنفق على أولادها. نعم. خمسة من أخطائنا في قضية الزكاة إعطاء الزكاة من فوائد الربا أو من المكاسب المحرمة. هو بقى مرابي، يا شيخ أنا وضعت فلوسي في بنك كذا والفوائد 50,000، يقولوا حرام، تخلص من الفوائد الربوية. فالراجل حسب زكاة ماله لا 50,000 أو 30,000، أما طلع زكاة المال من فوائد الربا، غلط، ما يصحش، حرام، ما ينفعش. ليه؟ لأنه ببساطة قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أنت بتتخلص من الفوائد الربوية مش بتتصدق بها، بتتخلص منها، فجاي تطلع لي منها زكاة المال؟ لا يصح. ولسه زكاة المال في رقبتك وفي عنقك. كذا سادسا من أخطائنا في زكاة المال المن بها أو الإيذاء عند إخراجها أو المراءة بها، والتلاتة دول بيبطلوا الثواب في الزكاة والصدقة. خد بالك متى تبطل الصدقة؟ إمتى ما يبقى ليش لي ثواب في زكاة المال؟ إذا كنت منان أو مؤذي أو مرائي. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. شفت اللي بيبطل الصدقة ايه؟ المن والأذى. من؟ كل ما تشوفه تقول له مش انت يا ابني اللي انا كنت بصرف عليك، مش انت اللي كنت لك وسويت لك. او المن في القلب، تحس انك صاحب منا علينا، انت اصلا اديته، انا صاحب منا، اديتك 1000 جنيه مرة،
تحس بأنك أعلى منه. المنان هو الله، صاحب الفضل هو الله. والأذى في اللسان تقعد تؤذيه وتعيره، والرياء أن تعمل العمل لتقصد به وجه الناس، كل ده بيبطل الصدقة يا عباد الله. سادسا، من أخطائنا في الزكاة إعطاء الزكاة للأجراء من غير المستحقين لها. يعني أنا راجل صاحب محل بقفل كل سنة شهر وبطلع زكاة المال، أو بطلع مثلا 200 جنيه للعامل الفلاني و500 الفلاني وكذا وكذا، مع أن العامل ده لا فقير ولا مسكين، وده برضه لا فقير ولا مسكين، بس أنا بديها له من زكاة المال مع أنه ليس من أهل الزكاة، عشان يجي لي يشتغل عندي تاني، عشان أقيده وأقيده بمعروفي. ما ينفعش. الزكاة لا توضع إلا في 8 أصناف جعلهم ربنا في كتابه الكريم، وده مكر الحقيقة، مكر سيء. وربنا قال ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. 7، من أخطائنا في زكاة المال، ودي مهمة جدا، تأخير زكاة المال إلى رمضان. ده في رمضان ما شاء الله ناس كتير قوي تطلع زكاة المال، وبعد رمضان انسى. غلط. انا فلوسي جات لي في رمضان، يبقى زكاة المال فيها في رمضان. انا جالي 100,000 في شوال، يبقى زكاة المال فيها في شوال. انا عندي 1,000,000 جنيه كسبته في ذي القعدة، يبقى زكاة المال فيها في ذي القعدة. يعني من حكمة ربنا ان انا هطلع زكاة مالي في شوال، لان الفلوس جات لي في شوال، وانت في رمضان، والراجل ده في شعبان، والراجل ده في رجب، والراجل ده، يبقى على مدار العام الفقير يجد من يقول له هاتي بيدك. صح. إنما احنا مع الأسف نغني الفقير شهر ونذبحه ظهر. فرمضان بندلع الفقراء زكاة مال، وما شاء الله المساجد بقى شنطة فيها كذا وكذا من خير الله وفضل الله، كل جمعة، وقبل العيد زكاة الفطر، ومش عارف ايه وايه وايه وايه، وبعد رمضان الناس فين؟ لما ينفق

ممكن تطلع زكاة المال معجلا سنة قدام وسنتين قدام، لكن متى حال الحول الهجري على مالك يجب عليك أن تخرجه على الفور ولا تؤخره يا عبد الله. 8. من أخطاء الناس في قضية الزكاة خصم الضرائب من الزكاة. بعض الناس بيخصم الضريبة من الزكاة، يقول لك ما الحكومة فرضت عليا ضرائب، أنا مطلع 5000 جنيه ضرائب السنة دي، زكاة مالي كام؟ يحسب أنا عليا 6000، خلاص طلعنا 5 يبقى فاضل 1000، 5 بتوعي يا حاج ضرائب، إنما لنا مال الضرائب، الضرائب دي بتاعت الحكومة، إنما زكاة المال دي فرضها ربنا علينا. من قال إن الضرائب زي الزكاة؟ من قال أن هذه كتلك خصم الضريبة من الزكاة حرام. الضرائب قضية لها أحكامها والزكاة قضية أخرى لها أحكامها، هذا خطأ فادح. 9. من أخطاء الناس في موضوع الزكاة الإساءة للفقير عند دفع الزكاة. والله العظيم كنا بنشوف ناس يجي عليهم العيد يوقفوا الغلابة طوابير طوابير عشان يديله في النهاية 3 متر كاستور و2 كيلو زيت وكيلو سكر ولا حاجة. ايه الكلام؟ أولم تسمعوا إلى قول الله عز وجل؟ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. أنت لازم تزل الناس عشان 2 كيلو سكر؟ بتزلهم؟ ياخد الصحابة كان الواحد منهم يحمل زكاته وينطلق هو إلى الفقراء دون أن يشعر به أحد، عشان ما يجرحش مشاعره ولا مشاعر عياله. ابنه يطلع يقول ابويا بياخد زكاه، حاجه تجرح برضه وداله خفيه. حتى مع الاسف في بعض المساجد، مع الاسف تجد بعض المسؤولين عن انفاق الزكاه على الناس يعني يعاملون الناس بغلظه وبفظاظه وكانه ينفق من مال ابيه او من مال امه. حرام عليكم يا اخوان، حرام عليكم، لا تسيئون الي. بالعكس، كان سفيان الثوري يقول إن الفقير الذي يأخذ من صدقتي صاحب فضل علي، لأنه حمل عملي إلى الجنة بلا أجرة، ده سبب لدخول الجنة. وكان بعض السلف إذا جاءه الفقير يأخذ منه الزكاة أو الصدقة يجعل الغني الزكاة في يده هكذا ويقول للفقير خذ، فيأخذ الفقير ويده عليا ويد المعطي سفلى. طب ليه بتعمل كده؟ يقول لك إكراما له حتى تكون يده هي العليا ويده هي السفلى. شفت الإحساس العالي؟ فين ده؟ يمكن الأول يأذيه ويقول له ما أنت طول عمود الجامع أهو يا أخي، ده أنت تجر عربية، ده أنت يهزقه 600 جنيه ويتصدق عليه ب50 قرش. حرام، بقول حرام. قال تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. مش النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صنفا من الأصناف السبعة التي ستدخل الجنة وتكون قبل دخول الجنة في ظل عرش الملك، فقال ورجل تصدق بصدقة فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. 10. من أخطائنا في قضية الزكاة عدم إخراج الزكاة في مال الصبي. أنا ولي على يتيم، أخويا مات ساب 50000 جنيه مثلا، ساب دكان معين فيه تجارة، وأنا بقيت الوصي على مال أولاد أخي، يجب علي أن أخرج زكاة المال في أموالهم، يجب. البعض لا يخرج، والخطأ هنا على الولي، على الوصي، مش على الصبي الصغير. 11. من أخطائنا في قضية الزكاة عدم إخراج زكاة المال مال. زكاة المال تخرج مال، زي ما زكاة الأنعام تخرج أنعام، زي ما زكاة الزرع تخرج زرع كده ولا ايه؟ لا تجد واحد صاحب مثلا محل أقمشة يجي لك في رمضان ويجيب لك مثلا 1000 متر قماش ويوزع

ايه ده زكاه مالي؟ مين قال كده؟ زكاه المال مال يا مولانا، زكاه المال مال فلوس، والفقير اعلم بمصلحته. ربنا قال كده. واحد يجي في رمضان يوزع لحمه على الناس، كيلو لحمه كيلو لحمه، ايه ده؟ لك زكاه مالي. مين قال كده؟ زكاه المال مال، مش بمزاجك، مش بمزاجك، زكاه المال مال. تجد في بعض المساجد بنشوف الكلام ده. ده واحد جه مره جالنا بعربيه، نص عربيه نقل كده مليانه احذيه، وقال الدول الغلابه، ايه ده؟ قال زكاه مالي، زكاه المال جزم. الفقير مش عايز جزمه يا اخي، ربنا قال زكاه مال، يبقى تطلع مال. فهذا ايضا خطا يقع فيه كثير من الناس. كذا من اخطائنا في الزكاه وضع الزكاه في مصرف واحد. المساجد بقى، يعني احنا كخطباء تكلمنا كثيرا عن اليتامى وحق اليتامى وكيت وكيت، وحق لنا ان نتكلم، ومن حقهم علينا ان نتكلم. فمن كتر كلامنا عن اليتامى تجد معظم الناس يخرجون زكاه المال ويجعلونها لليتامى، يشترط كده في المسجد، دي حطها في صندوق اليتامى، دي حطها لليتامى، لليتامى. كل المساجد تقريبا عندها مشكله في ايه؟ ان اكبر رصيد عندها الرصيد للايتام. طب فين رصيد الفقراء؟ ضعيف. طب فين رصيد المساكين؟ صفر. طب فين وفين يا اخوانا؟ زكاه المال في مصارف ثمانيه، ما تجعلهاش في مصرف واحد فقط. نوع او قل للمسؤول في المسجد لو هتعطيها له، قل له هذه زكاه مالي، اجعلها في المصارف الثمانيه حسب مصلحه الناس في هذا الحي. يبقى اطلق يده، ما تكتفوش وتقول له دي اليتامى بس، ما في فقراء مش لاقين ياكلوا، مش لاقين دواء، مش لاقين ثياب تسترهم، ما في مساكين، يعني على الكفاف، ما في وفي وفي. يبقى اخراج زكاه المال في مصرف واحد خطا ايضا فادح. 12 من اخطائنا في الزكاه الغفله عن اخراج زكاه الحلي. هو الحلي فيه زكاه يا اخوانا؟ والله الحلي فيه خمسه اقوال، اشهرها قولان. القول الاول هو قول الجمهور، وقالوا فيه لا زكاه في حلي المراه، هذا قول الجمهور. واتوا باحاديث منها ليس في الحلي زكاه، وهو حديث باطل مرفوعا، والصواب وقفه على جابر بن عبد الله. طبعا انا بختصر والا فالبحث في هذا طويل. القول الدليل الثاني ما اخرجه مالك والبيهقي بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج منه الزكاه. الدليل الثالث قول ابن عمر ليس في الحلي زكاه، اخرجه عبد الرزاق وابن ابي شيبه بسند صحيح. الدليل الرابع قول جابر بن عبد الله لما سئل عن الحلي افيه زكاه؟ قال جابر لا، فقال وان كان يبلغ الف دينار، فقال جابر كثير، وفي روايه قال يعار ويلبس، لانه يعتبر دي زكاته. الدليل الخامس ان عائشه رضي الله عنها كانت تلي بنات اخيها يتامى في حجرها ولهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة، أخرجه مالك وعبد الرزاق، والحديث صحيح إن شاء الله. وأدلة أخرى. القول الثاني قالوا لا، حلي النساء فيه زكاة واجبة في كل عام، سواء كان مدخرا أم معدا للتجارة أم ملبوسا. أنا عايز ألفت النظر لحاجة مهمة جدا يا إخوان، إن معظم النساء في البيئات الشعبية وفي الريف يلبسن الحلي ادخارا لا تزينا. خد بالك. الجمهور لما قالوا لا يوجد زكاة في حلي النساء، في فارق بين المرأة اللي بتلبسه للتحلي والأخرى التي تلبسه للادخار. ومعظم النساء عندنا في الأحياء الشعبية وفي الريف يلبسن الذهب ادخارا. جوزها طلع على المعاش، خد 50 60 ألف، تقول يا أخويا هات لي ب10 آلاف جنيه ذهب لعست الزمن، يبقى حصانة، يبقى ادخار يا حاج، لعست الزمن يبقى ادخار.
او اقول لك بدل ما تحط فلوسك في محل او في تاكسي وتخسر الجلد واللحم، ما تجيب بال20,000 جنيه ذهب والذهب طالع لما يغلى بيعه. ما هو ده مش حلية بقى كده، ده تجارة. ده مش كل واحدة لابسة ذهب ده للحلي، لابد أن نلفت النظر لهذا. لو واحدة عندها 1,000,000 جنيه بقى وزوجها جاب لها اسورة مش عارف ايه وكوليه وبتاع، دي اللابسة للتحلي. واحدة ما شاء الله عايشة في مكان مستريح وعندها فلوس كتير وجايب، دي للتحلي. هنا معظم النساء في بلدنا في الريف وفي الأحياء الشعبية على التحقيق يلبسن الحلي للإدخار لعست الزمن كما تقول أمي وجدتي. على أي حال، القول الثاني لأهل العلم قالوا بقى المرأة لابسة الحلي للإدخار للتجارة مش أي لأي سبب، طالما بلغ النصاب فيه زكاة، ما فيه زكاة، فيه زكاة. إيه الدليل؟ أنا عايز أقول إن أقوال الجمهور كلها نسبت للصحابة، ابن عمر، جابر، أسماء، عائشة، وعليها ردود. الحديث الواحد اللي رفع للنبي ليس في الحلي زكاة وهو باطل مرفوعا، والصواب أنه موقوف على جابر. إنما أبو حنيفة رحمه الله أتى بأدلة بمدفعية ثقيلة ترجح أن حلي النساء فيه زكاة، وأنا أقول بهذا. ما الدليل؟ قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فأول دليل العمومات في كتاب الله الكريم، الأحاديث العامة في سنة النبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب لا يؤدي ما فيها إلا جعل له يوم القيامة صفائح من نار يكوى بها. وقد مر بنا. ثلاثة، الأحاديث الخاصة الواردة في إخراج زكاة الحلي والوعيد لمن لم يخرجه، منها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، غوشتين كبار كده تقال يوزنوا من ذهب، اللي ممكن غوشتين يعملوا 80 جرام و100 جرام. في الخليج تجد الذهب أصناف وألوان عجيبة، لابسة كف ذهب، حاجة ما شاء الله، اللهم زد وبارك يا رب. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه امرأة وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ طلع زكاة الذهب ده؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يصورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ شفت الوعيد، النبي ما توعدش بهذا الوعيد إلا لمن ترك واجبا. قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي وقالت: هما لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وأحمد، هو صحيح لشواهده. الدليل الرابع حديث عبد الله بن شداد قال: دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، فتخات من ورق من فضة يعني، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقالت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال: أتؤدين زكاتهن؟ قالت: لا. قال: هو حسبك من النار. شفت الوعيد الشديد، ولمن؟ لعائشة. هيبقى زكاة الفضة واجبة إذا بلغت النصاب، زكاة الحلي واجبة. والحديث أخرجه أبو داود والدارقطني والحاكم والبيهقي، هو حسن لشواهده إن شاء الله. ثلاثة، حديث أسماء بنت يزيد قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها إسورة من ذهب، فقال لنا: أتعطيان زكاته؟ قالت: فقلنا: لا. فقال: أما تخافان أن يسوركما الله إسورة من نار؟ أديا زكاته. الحديث أخرجه أحمد والطبراني في الكبير، وسنده حسن لشواهده المتقدمة معنا. ثم الآثار الواردة عن الصحابة، عبد الله بن مسعود سألته امرأة عن زكاة الحلي فقال: إذا بلغ 200 درهم فزكيه،
قالت إن في حجري يتامى أفأدفعه إليهم؟ قال نعم. كذا أثر عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أن أمر من قبلك من نساء المسلمين أن يتصدقن من حليهن، وفي رواية أن يزكين الحلي. الأدلة كثيرة. الراجح يا إخواني فعلا قول أبي حنيفة أن في زكاة، أن في حلي النساء إذا بلغت النصاب زكاة. الخطأ الأخير لنا في قضية الزكاة، خطأنا في زكاة الفطر. زكاة الفطر الحكمة من مشروعيتها إيه؟ الحكمة منها إغناء الفقير عن السؤال في يوم الفرح والسرور في يوم العيد. زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، طعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود وابن ماجه، والحديث حسن صحيح. طيب زكاة الفطر حكمها إيه؟ واجبة على كل كبير وصغير، على كل مسلم حر أو عبد، على كل ذكر وعلى كل أنثى. طيب زكاة الفطر تطلع إيه؟ غلال ولا أموال؟ فلوس ولا حبوب؟ قوت من قوت البلد، أرز، ذرة، فاصوليا، لوبيا، عدس، تمر من قوت البلد، شعير، بر يعني قمح، تطلع إيه؟ بالقيمة ولا بالغلال؟ الراجح أنها تخرج بالغلال. طب ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابن عمر قال فرض رسول الله علينا صدقة الفطر صاعا من تمر وصاعا من شعير، فعدل الناس إلى نصف صاع من بر. ولحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط إلى آخره. يبقى زكاة الفطر تخرج غلال على الراجع. تطلع لك بقى الكلام العجيب اللي زعل. أولا من الذي قال أن زكاة الفطر تخرج غلال؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عمره في حياته ما طلع زكاة الفطر بالقيمة. قول مين تاني؟ كل الصحابة، ولا صحابي واحد قال زكاة الفطر تخرج بالقيمة، كلهم أخرجوها غلال. قول مين تاني؟ قول أحمد ومالك والشافعي، كل التابعين. لم يخالف في هذا إلا الإمام أبو حنيفة وعمر بن عبد العزيز وبعض المعاصرين. ونسمع بقى من الناس يقول لك زكاة الفطر تطلع غلال، يا أخي ادي الفقير فلوس، هتروح تديله 2 كيلو رز؟ يا عم هو عايز يجيب جزمه للولد وفستان للبنت، ادي له فلوس. بقول للجميع النبي صلى الله عليه وسلم امر ان تخرج غلال، وهو اعلم بمصلحه الفقراء منه، والناس في عهده كانوا اشد فقرا وجوعا واحوج للمال منا. ثم نحن الان يعني على مستوى العالم تتهددنا مجاعه. النهارده فعلا بمنتهى الانصاف بقى الأصلح للفقير تديله غلال، خش عليه بشنطة فيها عدس وفاصوليا ولوبيا ورز، ده يفرح بيها أكتر من 5 جنيه تديها له. وبعدين زكاة الفطر لو أخرجناها بالمال يبقى خالفنا حتى مسماه. هي اسمها زكاة إيه يا حاج؟ زكاة فطر. فطر النبي قال عنها هي طعمة، طعمة طعمة للمساكين. وبعدين انتوا ليه بتنسوا ان في حاجة تانية اسمها زكاة مال؟ يبقى الغني اللي وجب عليه اخراج زكاة المال في رمضان هيدي الفقير مال، وكل واحد فينا عنده قوت يكفيه ليلة العيد ويوم العيد وعنده فضل عن كده هيطلع زكاة فطر طعام غلال. يبقى الراجل خد فلوس واخذ غلال. ثم هذا حكم الله، افلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. وبعدين تعالى هنا
لما تقول لي زكاة الفطر السنة دي 7 جنيه، يبقى أنت ريحت الغني وفرمت الفقير. أنا عندي 1,000,000 جنيه، أطلع على الفرد 7 جنيه، 10 جنيه، والفقير يطلع زيي؟ أين الإنصاف؟ ده احنا لما نطلع زكاة الفطر غلال، يبقى أنا راجل غني هطلع من أغلى أنواع الطمر على قدر ساعة المال عندي. لو الكيلو ب50 جنيه هطلع منه، الفقير هيطلع على قدره من أرخص أنواع الأرز. مش تقولي 7 جنيه تسعيرة وتساوي صاحب المليون بصاحب العيال وأمهم، هذا أيضا جور لو فعلنا هذا. ولا تنسوا يا عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زكاة الفطر صاع من طعام، أو صاع من شعير، صاع من تمر، صاع من زبيب، صاع من أقط. يبقى يا عباد الله، الراجح في المسألة هذه أيضا أن زكاة الفطر لا تخرج إلا غلال. تخرج إمتى؟ كتير من الناس بيغلطوا غلطة كبيرة، يطلع زكاة الفطر بعد صلاة العيد، ما بقتش زكاة، بقت صدقة من الصدقات وفي عنقك، ولازم تطلعها، لازم تطلعها قبل العيد. إذا تعجل يبقى قبل العيد بيومين، كما كان يفعل ابن عمر. لو في مسجد بيجمع زكاة الفطر من أول رمضان أو من نصف رمضان، وهو قال مش هديها للفقراء إلا ليلة العيد أو يوم العيد أو قبل العيد بيوم أو بيومين، عشان يبقى عند الفقير منها في العيد ما يغنيه عن ذل السؤال، فلا بأس. إنما تقعد تتلكأ وتتباطأ إلى أن تصلي العيد ثم تخرج، اتق الله في نفسك يا عبد الله. هذه بعض أخطائنا في قضية الزكاة. الله أسأل أن يطهر أموالنا من كل حرام، وأن يعين أنفسنا على السخاء والعطاء والجود والكرم والإيثار، وأن يطهر قلوبنا من داء البخل ومن آفة الشح، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة جديدة من حلقات أخطاء يجب أن تصحح للشيخ مصعد أنور عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: محمد أخرج الأكوان من غسق وحرر العبد من شرك ومن نزق وأنقذ الناس من فوضى ومن قلق فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. محمد أخرج الأكوان.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من، وكان الله

تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة.

بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط

إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا

إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله

واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن

الفسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير

لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات

يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى

يريد ليطهركم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا

الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا

ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض.

نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر

كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه

بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالعدل.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 17 من سبتمبر أيلول لسنة 2026 ميلادي، والسادس من ربيع الثاني لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبأها بالعناوين. كامبرا شعرت بالأمان وشركاء في بناء المجتمع، ماذا تعني المواطنة للمهاجرين في أستراليا؟ فيكتوريا أكثر من نصف مليون حفرة في فيكتوريا، هل أصبحت الطرق خطرا يوميا على السائقين في أستراليا؟ سيدني توجيه الاتهام إلى رجل بعد إساءة عنصرية مزعومة بحق مراهقة مسلمة على متن حافلة في سيدني. ومن العناوين العالمية، سوريا تبحث مع واشنطن تسريع تنفيذ رفع العقوبات لدعم الاقتصاد والقطاع المصرفي. القاهرة أثناء لقائه عباس، السيسي يجدد رفض مصر تهجير الفلسطينيين من غزة، فلسطين المحتلة غزة. مقابر موقوتة، كيف حول الاحتلال بنايات غزة المتصدعة إلى قنابل خرسانية. سوريا رفع أسعار الوقود يربك المشهد الاقتصادي في سوريا، ما أبرز القطاعات المتأثرة. السعودية ماذا نعرف عن محاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة. الانتهاكات الصهيونية، التمدد الجغرافي والتجفيف المالي، استراتيجية الكيان الصهيوني لتحويل الضفة إلى معازل. فلسطين المحتلة غزة، انهيار مبنى في غزة، ماذا نعرف عن الكارثة وأزمة المباني المتضررة. لبنان عون يدعم سلام خطوة خطوة مع الكيان الصهيوني ونزع سلاح حزب الله دون صدام. القدس الاحتلال يهدم نصف حي البستان بالقدس ويهدد ما تبقى. الكيان الصهيوني الهروب إلى الأمام، هل بات التصعيد طوق النجاة الوحيد لنتنياهو؟ الاحتلال الصهيوني كيف اغتالت صواريخ الاحتلال الصهيوني نخوة طفل في غزة؟ فلسطين المحتلة غزة، وفاة 20 وفقدان العشرات إثر انهيار عمارة سكنية تؤوي نازحين غربي مدينة غزة. الولايات المتحدة الأمريكية تصويت جديد ضد ترامب، هل ينجح الكونغرس في وقف حرب إيران؟ تسليح الفضاء، واشنطن تكشف أوراقها وموسكو وبكين تراقبان. أوكرانيا مصرع جنرال روسي بارز في دونيتسك، ومسيرة تقتل 5 في مدينة أوكرانية. إيران الحرس الثوري يعلن إسقاط مسيرة أمريكية، وهكابي يحدد شروط النصر على إيران. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا يمثل يوم المواطنة الأسترالية مناسبة للاحتفاء بالمواطنين الجدد والتفكير في معنى المواطنة وما ترتبط به من حقوق ومسؤوليات وانتماء إلى مجتمع متعدد الثقافات. وبالنسبة إلى كثير من المهاجرين، تشكل لحظة الحصول على الجنسية محطة مهمة في رحلة بدأت بالوصول إلى أستراليا والاستقرار فيها، ومرت بالتعرف إلى المجتمع وقوانينه وقيمه، وصولا إلى أداء قسم المواطنة وتسلم شهادة الجنسية. فيكتوريا عادت أزمة صيانة الطرق في ولاية فيكتوريا إلى دائرة الاهتمام بعد وفاة بيتر ماسون 71 عاما إثر اصطدام دراجته النارية بحفرة على طريق ويسترن هايواي قرب بالارات، وأثارت الحادثة دعوات جديدة للإسراع في إصلاح الطرق، وسط تحذيرات من أن تردي حالة الشبكة المرورية قد يؤدي إلى مزيد من الحوادث الخطيرة. وقال رئيس مجلس الدراجات النارية في فيكتوريا روب سالفاتوري إن المأساة تسلط الضوء على المخاطر التي تمثلها الطرق المتضررة، بينما طالب زعيم حزب الوطنيين في الولاية داني أوبراين بإجراء إصلاحات عاجلة لمنع وقوع مزيد من الوفيات. سيدني وجهت شرطة نيو ساوث ويلز اتهامات لرجل يبلغ من العمر 50 عاما بعد اتهامه بتوجيه إساءات عنصرية ومعادية للإسلام لفتاة مراهقة على متن حافلة في منطقة سيدني الداخلية الغربية. وكانت الفتاة المسلمة البالغة من العمر 13 عاما في طريق عودتها من المدرسة يوم 10 من أيلول سبتمبر متجهة من محطة قطارات ستراسفيلد إلى غرينايكر، عندما تعرضت لما وصفته الشرطة بسيل من الإساءات اللفظية. وكانت ترتدي الزي المدرسي الكامل وحجابا أثناء وقوع الحادثة. وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرجل وهو يوجه للفتاة عبارات مسيئة بينها أوصاف عنصرية وإهانات مرتبطة بخلفيتها الدينية، إلى جانب قوله إنها لا تستحق أن تكون هنا. كما أظهر مقطع آخر اطلعت عليه SBS الرجل وهو يتحدث إلى امرأة محجبة تدخلت خلال الحادثة موجها إليها عبارات تهديدية. وألقت الشرطة القبض على الرجل في منزل بمنطقة غرينايكر أمس قبل نقله إلى مركز شرطة بنكستاون. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. سوريا. أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لنظيره الأمريكي ماركو روبيو أهمية استكمال الإجراءات التنفيذية والفنية المتعلقة بإزالة العقوبات المفروضة على سوريا بما يضمن إنعكاسها بصورة ملموسة على القطاعات الاقتصادية والمصرفية. وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان إن الشيباني أجرى اتصالا هاتفيا مع روبيو بحث فيه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيز التعاون بين دمشق وواشنطن، إلى جانب عدد من التطورات الإقليمية. القاهرة. جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس رفض بلاده أي خطة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة خلال استقباله نظيره الفلسطيني محمود عباس في القاهرة، وذلك بعد ساعات من إعلان وزير الدفاع الصهيوني ياسرائيل كاتس استعداد الجيش للقضاء على حركة حماس وتنفيذ خطة الهجرة في القطاع الذي يسكنه حوالي نحو 2 مليون فلسطيني. فلسطين المحتلة غزة. تضع فاجع انهيار عمارة السعادة بمدينة غزة المشهد العمراني في القطاع الفلسطيني المحاصر أمام المنعطف الأكثر خطورة، إذ لم تعد المخاطر محصورة في القصف المباشر بل امتدت لتشمل آلاف البنايات المتصدعة، وتحولت هذه البنايات إلى قنابل قرصانية موقوتة تهدد حياة آلاف العائلات النازحة التي لا تجد بديلا للإيواء في ظل حصار محكم يمنع إدخال أبسط أدوات السلامة والترميم. سوريا. تصطف عشرات سيارات الأجرة في شوارع العاصمة السورية وساحاتها الرئيسة بحثا عن الزبائن بعد رفع الأجرة تبعا لارتفاع أسعار البنزين، فيما تبدو الأسواق التجارية كالحريقة والحميدية والصالحية والحمراء بحالة ترقب لنتائج رفع الأسعار تبعا لقرار وزارة الطاقة زيادة أسعار المشتقات النفطية. والسبت الماضي حددت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية أسعار المشتقات النفطية اعتبارا من يوم الأحد للتر البنزين 95 ب 195 ليرة سورية، وكان سعره 152 ليرة. الدولار يعادل نحو 135 ليرة سورية، والبنزين 90 ب 185 ليرة سورية، والمازوت ب 175 ليرة سورية بعد أن كان السعر القديم 125 ليرة. السعودية. مع احتدام المواجهات العسكرية بين جماعة أنصار الله الحوثيين من جهة والحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية من جهة أخرى، أثار إعلان المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي عن استهداف حوثي لمكة المكرمة موجة غضب عارمة في العالم الإسلامي نددت بالهجمات واعتبرت المشاعر المقدسة خطا أحمر. وقال المالكي في بيان فجر أمس إن المملكة نجحت في اعتراض وتدمير مسيرة معادية أطلقها الحوثيون مساء الثلاثاء قبل دخولها المجال الجوي المحظور لمكة المكرمة. الانتهاكات الصهيونية. تتوالى الانتهاكات الصهيونية في الضفة الغربية والقدس المحتلة بصورة متسارعة، حيث تواصل الميليشيات الاستيطانية بحماية القوات التنفيذية اقتحام صحن المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي في الخليل، مع فرض قيود مشددة على حركة الفلسطينيين وأحكام الحصار الاقتصادي والميداني على القرى والمدن. فلسطين المحتلة غزة. أعاد انهيار مبنى سكني في منطقة الصناعة جنوب غرب مدينة غزة فجر أمس تسليط الضوء على حجم المخاطر التي يواجهها السكان والنازحون داخل مباني تعرضت لأضرار وتصدعات خلال الحرب الصهيونية على قطاع غزة. وأسفر انهيار عمارة السعادة التي كانت تؤوي عشرات النازحين بينهم أطفال ونساء عن وفاة 21 فلسطينيا بينهم 8 أطفال، في حين لا يزال نحو 100 شخص في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض وسط نقص في معدات الإنقاذ والإمكانات الطبية. لبنان. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن لبنان يسعى إلى اتفاق أمني مع الكيان الصهيوني بهدف إنهاء حالة العداء بين البلدين وتفادي كل الحرب، متعهدا بالمضي قدما في نزع سلاح حزب الله دون صدام داخلي، لكنه طالب في نفس الوقت بدعم دولي للجيش وتجنب حصول فراغ في الجنوب بعد انسحاب اليونيفيل. وقال الرئيس اللبناني إنه لا خيار آخر أمام بلده سوى المفاوضات المباشرة مع الكيان الصهيوني منعاً لأي حرب جديدة. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. القدس. في إطار استهداف الاحتلال الصهيوني مدينة القدس سكاناً ومقدسات، تتواصل عمليات الملاحقة الفلسطينيين وهدم منازلهم، خاصة في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى وحي وادي الجوز، في محاولة لإفراغ المدينة من أهلها وبسط النفوذ الاستيطاني الكامل عليها وفق مواطنين محليين. الكيان الصهيوني. مع اقتراب الانتخابات الصهيونية يتزامن تصعيد حكومة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في غزة مع سياسة اغتيال القيادات الفلسطينية وسط تحليلات تربط بين الحسابات الأمنية والعسكرية والبحث عن مخرج من الضغوط السياسية الداخلية. وتبرز عمليات الاغتيال الأخيرة في غزة بوصفها أحد وجوه هذا التصعيد، إذ أعلن الكيان الصهيوني اغتيال نائل أبو عبيد قائد لواء رفح في كتائب القسام الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية حماس بعد أيام من إعلانها اغتيال قائد لواء خان يونس وقيادات أخرى. الاحتلال الصهيوني. تصدرت مشاهد استهداف الاحتلال الصهيوني للأطفال والأهالي في قطاع غزة أحاديث رواد منصات التواصل الاجتماعي وسط تداول واسعة لمقاطع توثق سلوكا يصفه المتابعون بأنه متجرد من أدنى القواعد الإنسانية. وانتشر مقطع فيديو يوثق جريمة جرت تفاصيلها في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، أسفرت عن استشهاد طفل وشاب مصاب وإصابة آخرين بجروح مختلفة. فلسطين المحتلة غزة. توفي 20 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء وأصيب 25 آخرون، في حين لا يزال نحو 100 شخص في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض في انهيار عمارة سكنية بمنطقة الصناعة جنوب غرب مدينة غزة كانت تؤوي عشرات النازحين. وانهار مبنى العمارة المتضرر من القصف الصهيوني خلال الحرب والمكون من 6 طوابق فجر أمس على رؤوس ساكنيه من النازحين بينما كانوا نائمين، إضافة إلى الخيام المجاورة وفق ما أفاد به مراسل الجزيرة. الولايات المتحدة الأمريكية. للمرة الثالثة خلال أشهر يصوت مجلس النواب الأمريكي لمصلحة قرار يستهدف تقييد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في مواصلة العمليات العسكرية ضد إيران في أحدث فصول المواجهة بين البيت الأبيض والكونغرس بشأن الجهة التي تملك القرار في استمرار الحرب. ففي أحدث تصويت أقر مجلس النواب القرار بأغلبية 220 صوتا مقابل 204 في جلسة شهدت انضمام 7 جمهوريين إلى الديمقراطيين في دعم الإجراء مقابل تصويت 203 جمهوريين وعضو مستقل واحد ضده. تسليح الفضاء. تدخل المنافسة بين القوى الكبرى في الفضاء مرحلة أكثر وضوحا مع انتقال القدرات العسكرية التي أحاط بها الغموض لسنوات إلى دائرة الإعلان العلني في ظل تصاعد الاهتمام العسكري بمدار الأرض. وتكشف تقارير وتحليلات بريطانية أن التحول لا يقتصر على نشر أسلحة في المدار، بل يمتد إلى استخدامات عسكرية أوسع للفضاء تشمل تعطيل الأقمار الصناعية واستهدافها وربط القدرات الفضائية بأنظمة الدفاع الصاروخي في وقت تراقب فيه روسيا والصين التحركات الأمريكية وتحذران من تحويل المدار إلى ساحة مواجهة جديدة. أوكرانيا. قتل جنرال روسي بارز في أوكرانيا بعد نحو أسبوعين من منحه وسام بطل روسيا تقديرا لخدمته في الحرب، في حين أعلن مسؤولون أوكرانيون أمس مقتل 5 أشخاص على الأقل بطائرة مسيرة روسية استهدفتهم في منطقة نيكوبول جنوب البلاد. وأكد قائد سلاح الطائرات المسيرة الأوكرانية روبرت بروفدي أمس مقتل الجنرال الروسي على يد قوته في منطقة دونيتسك شرقية أوكرانيا يوم السبت الماضي. الخبر الأخير في هذه النشرة من إيران. أعلن الحرس الثوري الإيراني ليلة الأربعاء إسقاط طائرة مسيرة أمريكية الصنع من طراز MQ-9 فوق جزيرة قشم في مضيق هرمز عبر منظومات الدفاع الجوي. وذكر البيان الإيراني أن هذه هي الطائرة 52 التي يسقطها من هذا الطراز، متضمنا الإشارة إلى إسقاط 3 مسيرات أخرى من طراز MQ-1 الثلاثاء، ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الأمريكي بشأن الإعلان الإيراني. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كيمبرا شعرت بالأمان وشركاء في بناء المجتمع، ماذا تعني المواطنة للمهاجرين في أستراليا؟ فيكتوريا أكثر من نصف مليون حفرة في فيكتوريا، هل أصبحت الطرق خطرا يوميا على السائقين في أستراليا؟ سيدني توجيه الاتهام إلى رجل بعد إساءة عنصرية مزعومة بحق مراهقة مسلمة على متن حافلة في سيدني. ومن العناوين العالمية سوريا تبحث مع واشنطن تسريع تنفيذ رفع العقوبات لدعم الاقتصاد والقطاع المصرفي. القاهرة أثناء لقائه عباس، السيسي يجدد رفض مصر تهجير الفلسطينيين من غزة. فلسطين المحتلة غزة مقابر موقوتة، كيف حول الاحتلال بنايات غزة المتصدعة إلى قنابل خرسانية؟ سوريا رفع أسعار الوقود يربك المشهد الاقتصادي في سوريا، ما أبرز القطاعات المتأثرة؟ السعودية ماذا نعرف عن محاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة؟ الانتهاكات الصهيونية التمدد الجغرافي والتجفيف المالي، استراتيجية الكيان الصهيوني لتحويل الضفة إلى معازل. فلسطين المحتلة غزة انهيار مبنى في غزة، ماذا نعرف عن الكارثة وأزمة المباني المتضررة؟ لبنان عون يدعم سلام خطوة خطوة مع الكيان الصهيوني ونزع سلاح حزب الله دون صدام. القدس الاحتلال يهدم نصف حي البستان بالقدس ويهدد ما تبقى. الكيان الصهيوني الهروب إلى الأمام، هل بات التصعيد طوق النجاة الوحيد لنتنياهو؟ الاحتلال الصهيوني كيف اغتالت صواريخ الاحتلال الصهيوني نخوة طفل في غزة؟ فلسطين المحتلة غزة وفاة 20 وفقدان العشرات إثر انهيار عمارة سكنية تؤوي نازحين غربي مدينة غزة. الولايات المتحدة الأمريكية تصويت جديد ضد ترامب، هل ينجح الكونغرس في وقف حرب إيران؟ تسليح الفضاء واشنطن تكشف أوراقها وموسكو وبكين تراقبان. أوكرانيا مصرع جنرال روسي بارز في دونيتسك ومسيرة تقتل 5 في مدينة أوكرانية. إيران الحرس الثوري يعلن إسقاط مسيرة أمريكية وهاكابي يحدد شروط النصر على إيران. أما الآن أحب في الله نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. غدا الجمعة غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 28 درجة أدناها 7 درجات، هذا والله أعلم. وتقبل الله منا ومنكم آمين، وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدنا.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحا، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلا ومرحبا بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الرحمن الرحمن علم.

0: من إذاعة القرآن، اسمع بأذنك نداه، واحفظ بقلبك هداه، واخشع بروحك لله، وابتهل بالمناجاة، واعمل صالحا يرضاه، تنجو بإذن الله.
1: مع سفراء تلاوة القرآن، المنشاوي والبنا، زاهر وحصان، الحصري والشعشاعي، عبد الباسط ونعينع، وغيرهم كمان.
0: تسمعنا برات تهدهد الصدور، وتفيض عليك بالنور، وبالصلاة على الرسول.
2: قولي معي يا قارئ القرآن، داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد. اقرأ
3: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صدق الله العظيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة تأملات قرآنية لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أفلا

0: تأملات قرآنية. تأملات قرآنية.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نستعين الله جل وعلا في تفسير كلامه جل وعلا كرة أخرى، وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي إلى سورة الأعراف، وسنشرع اليوم إن شاء الله في تفسير سورة الأنفال. على أننا قبل أن نشرع فيها نذكر ببعض مما كنا قد تأملناه حول سورة الأعراف التي تمت دراستها عبر درسين. وكنا قد ذكرنا في اللقاء الماضي أن الله جل وعلا ذكر ثلة من أنبيائه ورسله في سورة الأعراف، بدءا بنوح وانتهاء بموسى عليهم السلام، ووقفنا عند اثنين منهم هما لوط وموسى عليهم الصلاة والسلام. وذكرنا عن قوم لوط أن الفطرة انتكست عندهم فكانوا يأتون الذكران من العالمين، ولذلك لم يكن بينهم وبين رسلهم أو رسولهم أخذ ولا عطاء، فإن الله جل وعلا ذكر أن الأنبياء أخذوا وأعطوا وتحاوروا مع من بعثوا إليهم من الأمم. فقوم ثمود قالوا لصالح: يا صالح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. قالوا لصالح: قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. وقال قوم شعيب لشعيب كذلك قريبا منه، إلى غير ذلك مما ذكره الله من محاورات الرسل لأممهم. أما قوم لوط لما انتكست الفطرة عندهم لم يكن لديهم عقل يحاورون من خلاله. قال الله عنهم أنهم قالوا: وما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فعاملهم الله جل وعلا بالمثل. قال الله تبارك وتعالى: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. وهذه الآية في هود. ثم ذكرنا بعضا مما من خبر نبي الله موسى مع فرعون وآله، أو فرعون وملئه، وذكرنا أن الله جل وعلا قال عنهم: وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. فهذه كم آية؟ 5. وقال قبلها جل وعلا: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. هذه كم؟ 2. والخمس 7. وبقيت 2 هما العصا واليد. فهذه 9 آيات التي قال الله جل وعلا عنها أنه بعث فيها بها موسى إلى فرعون وملئه. والقرآن ينظر إليه جملة واحدة، ويفسر بعضه بعضا، ويصدق بعضه بعضا، فكله كلام رب العالمين جل جلاله. كما ذكرنا أن قول ربنا جل وعلا: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، أن كل من كلمتي آيات وكلمة مفصلات أعطت معنى. فقلنا إن كلمة آيات دلت على أمر خارج عن المألوف، لأن الجراد والقمل والضفادع يوجد في كل زمان ومكان، لكن الله جل وعلا جعل وجودها في زمن موسى آية له خارجة عن المألوف. وقوله تبارك وتعالى مفصلات يدل على أنها كانت لم تكن جملة واحدة، وإنما كان يتبع بعضها بعضا، وكان بينهم مرحلة زمنية. ثم قلنا إن الله جل وعلا قال: ووعدنا موسى 30 ليلة. وقلنا أن القاعدة في ذكر الأيام والليالي أن الأيام تحسب بها المنافع الدنيوية، فالمزارعون مثلا إنما يحصدون بناء على البروج الشمسية، وليس لهم علاقة بالأهلة. وأما الأهلة والليالي فإنما يحسب بها المناسك الدينية. قال الله جل وعلا: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وهذه قلنا فيها فائدة كبرى، أن يعرف الإنسان أن ما يتعلق بالأيام فيه المنافع الدنيوية، وما يتعلق بالليالي فيه المنافع والمناسك الدينية. ثم قلنا إن الرب تبارك وتعالى قال: وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا، فذكرنا أنه كان هناك ميقاتان: ميقات مكاني وميقات زماني. فالميقات المكاني الوادي المقدس، أو بتعبير أقرب جبل الطور. قال الله جل وعلا في القصص: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. فالجبل الطور هو الجبل الذي كلم الله عنده موسى مرتين، المرة الأولى في أول أيام الوحي، والمرة الثانية في وقت الميقات الذي وعده الله جل وعلا إياه. هذا هو الميقات المكاني. أما الميقات الزماني فإن الله كلم عبده موسى بن عمران متى؟ قلنا 44 يوم، وافق أي يوم؟ يوم 10 ذي الحجة. يوم 10 ذي الحجة هو اليوم الذي كلم الله جل وعلا فيه نبيه موسى، فإن الله وعده 30 يوما عند جماهير العلماء هي 30 ذي القعدة، شهر ذي القعدة، ثم زاده الله 10. قال الله: فتم ميقات ربه 40 ليلة. فاليوم 40 هو اليوم 10 من ذي الحجة المتمم ل30 ذي القعدة و10 ذي الحجة. ثم قلنا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك. رغب عليه السلام في مقام الرؤية بعد أن أعطي مقام التكليم، بعد أن أعطي مقام التكليم طمع عليه السلام في مقام الرؤية. فقال الله جل وعلا له: لن تراني. وقلنا إن رؤية الله جل إن رؤية العبد المؤمن للرب جل وعلا تكلمنا عنها دنيويا في الدنيا وأين وفي الآخر، وقلنا يحرر الخطاب على أنه يقال أن رؤية الله جل وعلا في الدنيا جائزة عقلا، ممتنعة شرعا. ومعنى قولنا جائزة عقلا أنه يمكن بقدرة الله أن يعطي الله عباده قدرة على أن يروا ربهم في الدنيا، لأن الله على كل شيء قدير، فهذا لا ينافي العقل. لكن الله أخبر في كتابه أن هذا لن يقع، إذ قال لكليمه موسى: لن تراني. فقلنا إنها وإن كانت جائزة عقلا إلا أنها ممتنعة شرعا، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فقد قلنا ما دامت جائزة عقلا في الدنيا فمن باب أولى أن تكون جائزة عقلا في الآخرة، لأن الأبصار في الآخرة أقوى منها في الدنيا. قال الله جل وعلا: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ولكننا قلنا إنها في الدنيا ممتنعة شرعا، ونقول في الآخرة ماذا؟ واقعة شرعا لمن؟ للمؤمنين، واقعة شرعا للمؤمنين في الجنة. وقد نص القرآن والسنة على هذا. قال الله جل وعلا في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناضرة بالضاد أخت الصاد، والمعنى تعلوها النظرة إلى ربها ناظرة، أي تبصر ماذا؟ تبصر ربها من غير إحاطة، لأن الله يقول: لا تدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير. فالله جل وعلا لا يدركه بصر خلقه. على هذا ما تحرر. وقلنا إن من العلماء من قال إنها ممتنعة في الدنيا والآخرة، وهذا قول من؟ قول المعتزلة. وقلنا نص عليه جار الله الزمخشري في تفسيره المشهور باسمه تفسير ماذا؟ تفسير الكشاف. فإنه قال: إن الله لا يرى، إن العباد لا يرون ربهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، واحتج بحرف النفي ماذا؟ لن. وقلنا إنه الجواب العلمي أن يقال إن الله جل وعلا قال عن اليهود أنهم لا يتمنون الموت، فقال عنهم: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، أي الموت. ومع ذلك قال الله عن أهل النار واليهود قطعا من أهل النار، قال: وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، فيتمنون الموت. فدل على أن لن هنا تجري على أحكام الدنيا لا تجري على أحكام الآخرة. ثم إن النصوص الصريحة في رؤية المؤمنين لوجه ربهم لا يمكن تأويلها ولا دفعها بحال في رؤية وجه ربهم تبارك وتعالى، منها آية القيامة التي مرت معنا، ومنها قوله النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. من الله علينا وعليكم برؤية وجهه الكريم. ثم قلنا بعد ذلك إن الله جل وعلا قال لموسى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وقلنا إن هذه الناس ليست على إطلاقها، وإن من الآلة العلمية في تفسير كلام الله أن يكون الإنسان مطلعا على اللغة، مطلعا على الأحاديث، مطلعا على التاريخ. فقول الله جل وعلا لموسى إني اصطفيتك على الناس لا يمكن أن تكون على إطلاقها لعموم الناس، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل من من؟ أفضل من موسى، أفضل من موسى بالاتفاق. فموسى عليه السلام أفضل أهل زمانه، أما من قبله فإبراهيم أفضل من موسى، إبراهيم أفضل من موسى، بل إن موسى من ذرية من؟ من ذرية إبراهيم. جميع الأنبياء الذين من بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم، باستثناء لوط على الخلاف أنه ابن أخيه، لأن الله قال وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فما بعث نبي من الأنبياء كما بينا في هذا في غير درس، ولا أنزل كتاب من السماء إلا على رجل من ذرية إبراهيم. المقصود أن موسى عليه السلام أفضل أهل زمانه، لكنه ليس أفضل من كان من قبل، فإبراهيم أفضل منه ولا أفضل من بعد، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل كلهم. هذا ما انتهينا إليه حول سورة الأعراف، ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى بتأمل 5 آيات من سورة الأنفال. وقد جرت العادة أننا نقدم للسورة بأكملها قبل أن نشرع في تفسيرها. سورة الأنفال سورة مدنية، سورة مدنية. ونقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال إن قول الله جل وعلا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك أو يقتلوك هذه مكية، والله أعلم. لكن السورة في جملتها سورة مدنية، وهي من أوائل السور المدنية التي نزلت، ومن أواخر السور المدنية سورة التوبة. أعيد، سورة الأنفال من أوائل السور المدنية، وسورة التوبة كما سيأتي من أواخر السور المدنية التي نزلت. وكلتا السورتين عنيتا بالغزوات، عنيتا بالغزوات، بالذات سورة الأنفال. فسورة الأنفال تكلمت عن بدر، ولذلك يقول بعض العلماء إنها سورة مدنية بدرية، سورة مدنية بدرية. أما التوبة فتكلمت عن غزوة تبوك وجيش العسرة، وهذا كان في السنة التاسعة، في السنة التاسعة، والنبي صلى الله عليه وسلم مات في العاشرة. وعلى هذا فالتوبة من آخر ما نزل جملة من السور المدنية، والأنفال من أوائل ما نزل من السور المدنية، مدنية بدرية. وحتى نفقه السورة، هذه السورة نزلت بعد اختصام المسلمين في غنائم بدر. وحتى تقع تكون أنت في إطار علمي حول السورة، النبي عليه الصلاة والسلام خرج بأصحابه إلى بدر، وكان أول أمره يريد عير قريش، وقال لأصحابه لعل الله أن ينفلكموها، أن يهبها لكم. فلما نجا أبو سفيان بالعير وجاءت قريش تحاد الله ورسوله، التقى الجمعان في يوم الفرقان في بدر، في الموضع المعروف ما بين مكة والمدينة، وهو إلى المدينة أقرب. وقعت المعركة، وهي أول معركة وقعت في الإسلام يمكن أن تطلق عليها غزوة بالمعنى الحقيقي، وكان قبلها بدر الصغرى، لكن لم يقع فيها قتال. فوقعت تلك المعركة وأعلى الله فيها كلمة الإسلام، ونصر الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ورد الله القرشيين، ردهم على أدبارهم، فغنم المسلمون غنائم. هذه الغنائم أن الجيش بعد الغزوة في آخر الغزوة انقسم إلى 3 أقسام، المسلمون في بدر انقسموا إلى 3 أقسام. قسم أخذ يحرس النبي صلى الله عليه وسلم خوفا عليه أن يأتيه أحد من المشركين، وقسم أخذ يجهز على من بقي ويتبع فلول أهل الإشراك، وقسم أخذ يجمع الغنائم، قسم أخذ يجمع القنائم. فأصبحوا كم قسم؟ 3. فلما انتهى الأمر ووقع من وقع من القرشيين في الأسر، وقتل منهم من قتل، وفر منهم من فر، انقضت الحرب، وضعت الحرب أوزارها، اختصم المسلمون في الغنائم من يأخذها، هل أولى بها من حرس النبي عليه الصلاة والسلام، أو من جمعها، أو من تبع فلول أهل الإشراك. فلما اختصموا فيها لجأوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه، فقال الله يسألونك عن الأنفال. قبل أن نشرح بتفسير الآية، النفل هو الزيادة، النفل هو الزيادة على الأصل، الزيادة على الأصل. فالغنيمة زيادة على النصر، الغنيمة زيادة على ماذا؟ على النصر في المعركة، لأن المطلوب الأول في المعركة النصر، فالغنيمة زيادة عليها، وولد الولد زيادة على ماذا؟ على الولد. ولذلك قال الله عن يعقوب لأنه من ذرية إسحاق، قال لإبراهيم إبراهيم ووهبنا له يعقوب نافلة، أي زيادة على من؟ زيادة على إسحاق، لأن إسحاق ابن إبراهيم، فوهب الله يعقوب زيادة لإبراهيم على إسحاق الذي هو ولده، فأصبح وهبه ولد الولد. والسنن التطوع، صلاة التطوع زيادة على ماذا؟ على الفريضة، زيادة على الفريضة. ولذلك تسمى الأولى فريضة، ويسمى ما يزاد عليها ماذا؟ نافلة. قال الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذا أصل كلمة نافلة في اللغة وإرادها في الشرع. إذن السؤال هنا عن أي نافلة؟ عن الغنائم، والغنائم زيادة عن ماذا؟ زيادة على النصر. نقسم معنى الغنيمة ومعنى الفيء، معنى الغنيمة ومعنى الفيء. الغنيمة ما يناله المسلمون من عدوهم بسعي وإيجاف خيل وركاب، الغنيمة ما يناله المسلمون من عدوهم بسعي وإيجاف خيل وركاب، هذا يسمى غنيمة. وما ناله المسلمون من عدوهم من غير سعي ولا إيجاف خيل ولا ركاب كخراج الأراضين أو دية أو جزية الجماجم، هذا يسمى فيء، يسمى فيء. إذن يوجد قسمان ينالهم أهل الإسلام، هما الغنيمة والفيء. فإن كان بسعي وإيجاف خيل وركاب يسمى ماذا؟ يسمى غنيمة. وإن كان بغير إيجاف خيل ولا ركاب يسمى ماذا؟ يسمى فيء. والسؤال هنا عن الأنفال، وبإجماع العلماء المقصود غنيمة المسلمين يوم بدر، المسلمين غنيمة المسلمين يوم بدر بإجماع العلماء، أن قول الله جل وعلا يسألونك عن الأنفال أي ما غنمه المسلمون يوم بدر. وقلنا إن هذه السورة، إن هذه السورة مدنية بدرية. نأتي لكلمة يسألونك، وردت في القرآن مرارا، مرة بدون واو ومرة بالواو. قال الله جل وعلا في البقرة يسألونك عن الأهلة، وقال جل وعلا في البقرة أيضا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، وقال جل وعلا يسألونك عن الخمر.

تعالى في البقرة: ويسألونك ماذا ينفقون. وقال جل وعلا في البقرة: ويسألونك عن اليتامى. وقال جل ذكره في البقرة: ويسألونك عن المحيض. وقال جل ذكره في الكهف: ويسألونك عن ذي القرنين. وقال تبارك وتعالى في طه: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فهذا ما تحرر بالواو، وما قبلها تحرر من غير واو. وبعض العلماء يقول إن الفرق بينهما أن يسألونك إذا لم تكن مقترنة بواو يكون السؤال قد وقع من الصحابة، وأما إذا كان مقترنا بالواو فإن الله يخبر به لعلمه جل وعلا أنه سيقع. واضح؟ ما كان غير مقترن بواو فهذا وقع من الصحابة ثم جاء الوحي بإجابة عنه، وما لم يكن وما كان مقترنا بالواو يقولون إنه لم يقع لكن الله أخبر عنه لعلمه جل وعلا أنه يقع، والله أعلم. وأنا أقول إذا قلت والله أعلم أو سكت تعلم طريقة شيخك معناه أنا لا أرجح في المسألة، إذا لم نرجح معناه أن الأمر لم يثبت لدينا بيانا شافيا فيه كدليل، والله أعلم. هذا معنى حول كلمة يسألون. كان المفترض الله يقول يسألونك عن الأهلة، الله قال بعدها ماذا؟ قل هي مواقيت للناس والحج. ويسألونك ماذا ينفقون؟ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. يأتي الجواب مباشرة، لكن هنا قال الله يسألونك عن الأنفال ولم يأتي ماذا؟ ولم يأتي جواب. يسألونك عن الأنفال ولم يأتي جواب، جاء الجواب بعد 40 آية، بعد 40 آية في الآية 41 قال الله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. جاء الجواب بعد 40 آية، لماذا؟ هذا من تربية الله للصحابة، من تربية الله للصحابة. لماذا؟ الخطأ من الرجل العظيم ليس كالخطأ من ماذا؟ ممن هو أقل منه. ترى شاب يلعب بالكرة والمغرب يؤذن لا يجوز، لأنه شاب تأتيه بيسر، لأنك تعرف أن عين قدر وعين شرع، هذا شاب فتأتيه باللين. لكن لا يقبل أن تأتي رجل إمام مسجد والإمام والأذان يأذن وهو يلعب كرة، ما يمكن أن تقبل. واضح؟ فيكون تأنيبك للإمام ليس كتأنيبك لمن؟ للشعب. واضح؟ صفوة الأمة هم أهل بدر، صفوة الأمة هم أهل بدر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. من هم البدريون؟ هم السابقون الأولون من المهاجرين ومن؟ والأنصار. المهاجرون الذين تركوا ديارهم وأهليهم في مكة من أجل نصرة الدين، والأنصار الذين قبلوا أن يأتوا هؤلاء من مكة فيؤوونهم ويحمونهم ويتقاسمون معهم الأموال. والله يقول: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهم هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم من المهاجرين والأنصار أعظم أصحاب النبيين على الإطلاق، وهم صفوة الأمة. والرسول قال في ليلة بدر: ينظر إليهم 314 رجلا، قال: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا. فهم رضي الله عنهم وأرضاهم خير أهل الأرض بعد النبيين والمرسلين. واضح؟ فهؤلاء الصفوة يأتي منهم أنهم ما إن تنتهي المعركة يختصمون فيما بينهم على الغنائم، أمر لماذا لا يقبل. فرباهم الله جل وعلا وعاتبهم عشاء عتابا شديدا، قال: يسألونك عن الأنفال، ولم يقل هي كذا وكذا وكذا، قل الأنفال لله وللرسول، أي ليس لكم فيها أي اختصاص، قل الأنفال لله والرسول. والصحابة يعلمون أن كل شيء أمره لله والرسول يحكم فيه، لكن أراد الله أن يؤدبهم: قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله
إذا علمت هذا أن الله قال

0: بدر أهل بدر فاتقوا الله، وقال في حق نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الأحزاب يا أيها النبي اتق الله. إذن لا يستكبر أحد عن كلمة اتق، لا يستكبر أحد عن اتق الله، ولا يوجد أحد فوق مستوى النقد، لا يوجد أحد فوق مستوى النقد. كل إنسان عرضة للخطأ، وكل إنسان يخطأ ينقد ويقال له أخطأت ولو كان منزلته أيا كانت، لكن كيف تنقده يخطأ. فلا تأتي الإمام مسجد أمام عشرات الناس يصلون وراءه والمئات وتقف تنقده أمام الناس، هذا ليس من النصيحة في شيء. ولا تأتي لمعلم أمام طلابه وتوبخه أو تنهره أمام طلابه، ولا تأتي لأمير ولا حاكم في خطبة جمعة تنقده تذهب هيبته في الناس، ولا تأتي لأب تنقده أمام أولاده، ولا لأم أمام بناته. من أخلص النية في النقد سيوفق في الطريقة السليمة التي ينقض بها. لكن هنا لماذا اختلف الأمر؟ لأن المعاتب هنا من؟ الله. فالمسألة تختلف جذريا، ليست اختلاف كفو لكفو، ليست نقد كفء لكفو، وإنما هذا عتاب من الله لأهل بدر. فقال الله جل وعلا لهم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أنتم انتصرتم على المشركين، والأهم أن تنتصروا على ما في ماذا؟ على ما في النفوس. قالوا يا رسول الله، قال ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. انتصار الإنسان على هوى نفسه وعلى شهواته وعلى حبه للمال، حبه لأن يكون أفضل من غيره وما يدفعه إلى الإثارة للاستثار بالشيء، هذا الذي ينبغي أن ينتصر عليه. فإذا انتصر الإنسان على شهوات نفسه وحبه للكبر والاستعلاء على الغير حقق الانتصار العظيم. فالله يقول لنبيه ولأصحابه فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، والصلح وصفه الله جل وعلا بأنه خير، ويقع على عدة طرائق. يقع الصلح ما بين أهل الإيمان وأهل الكفر، ودليله من نفس السورة وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، وهذا ما رده لولي أمر المسلمين. وصلح يقع ما بين فئتين من أهل الإسلام تحترب فيسعى ما بينهما في الصلح. قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وصلح يقع ما بين الزوج والزوجة، قال الله فيه فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. وصلح يقع ما بين الرجل والرجل في خصومات مالية، وهذا لا بد فيه من التنازل، أصلا أي صلح لا بد فيه من التنازل، إن لم يتنازل كلا الطرفين لا يسمى صلح، إن لم يتنازل كلا الطرفين عن بعض حقه لا يسمى صلح. والسعي بين الناس في الصلح من أعظم طرائق الخير، قال الله جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالسعي في الإصلاح حتى مما يجوز الكذب فيه شرعا، الصلح بين الناس مما يجوز الكذب فيه شرعا. فنعود إلى قول ربنا جل وعلا فأصلحوا ذات بينكم، أي كونوا أمة متحابة متآلفة لا تفرق بينكم الدنيا ولا الغنائم، وهذا تربية لصفوة الأمة وهم أهل بدر من لدن العليم الخبير جل جلاله. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله والرسول إن كنتم مؤمنين. قبل أن نأتي الآية التي بعدها ننتقل للآية 41 التي فسرت هذه الآية. ثم بعد ذلك بيّن الله جل وعلا قسمة الغنائم، فقال واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. هنا قسم الله الغنائم، حب المال فطرت عليه النفوس، الله يقول وتحبون المال حبا جما، وقال وإنه لحب الخير لشديد. ما تفسير الخير هنا؟ المال، والله يتكلم عن الإنسان، فلا يعقل أن كل الناس تحب الخير المعروف الذي هو ضد الشر، لكن الله هنا يتكلم عن المال وإنه لحب الخير لشديد. ولذلك لما علم الرب جل وعلا أن النفوس جبلت على حب المال كان المال الذي يأتي للإنسان على ثلاثة، يأتي للمسلمين على ثلاثة طرائق، وكل هذه الثلاث تولى الله جل وعلا بنفسه تقسيمها ولم يكلها إلى أحد ولا إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. ما هذه الثلاث؟ الميراث والغنيمة في الحرب اثنين، بقيت واحد الصدقات، الجزية تدخل في الغنيمة. ماذا؟ الصدقات اللي هي الزكاة. فهذه كلها تولى رب العالمين تقسيمها، فالله جل وعلا قسم المواريث وأعطى كل ذي حق حقه، وقسم جل وعلا الغنائم قال واعلموا أنما غنمتم إلى آخر الآية، وجاء للزكاة الشرعية وقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فهذه الثلاث المصادر المالية لم يكل الله تقسيمها لأحد، وتولى جل وعلا تقسيمها بنفسه لعلمه تبارك وتعالى بحب الناس وتقاتلهم على المال. جعلنا الله وإياكم ممن المال في يده وليس في قلبه. الذي يعنينا أن هذا الأمر تولى الله جل وعلا قسمة الغنائم، فجعلها تبارك وتعالى جعل الخمس لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وقد اختلف العلماء في التوزيع، لكن نختار منها قول مالك رحمه الله أنه ينظر أنه يسند أمرها للإمام، فيعطي القرابة ما يراه مناسبا لهم ويقسم الباقي ويضعه في المجاهدين الذين معه بالطريقة التي يراها مناسبة. وقالوا إن هذا فعل الخلفاء الأربعة من بعده صلى الله عليه وسلم. نأتي هنا لقضية تقسيم الغنائم على ذوي القربى، والمقصود بذوي القربى من؟ قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، أي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء في قرابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتم تقسيم خمس الغنائم عليهم على ثلاثة أقوال. قول أنهم قريش كلها باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم من ماذا؟ من قريش، وهذا أضعف الأقوال. قول أنهم قريش كلها وهذا أضعف الأقوال. وقول آخر أنهم بنو هاشم فقط، أنهم بنو هاشم فقط، وهذا قول مالك رحمه الله والأوزاعي ومن تبعهما من العلماء. قول الأوزاعي وقول مالك رحمه الله ومن تبعهما من العلماء على أن المقصود بذوي القربى هم بنو هاشم فقط. وذهب الإمام أحمد والشافعي وكثير من العلماء وهو الصحيح إن شاء الله أن المقصود به بنو هاشم وبني المطلب، مو عبد المطلب، بني من؟ بني المطلب. تفصيل هذا علميا، عليه الصلاة والسلام اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، هذا هاشم ابن من؟ ابن عبد مناف. هذا عبد مناف والد هاشم ترك أربعة، كم؟ أربعة تدريجيا، ترك هاشما وعبد شمس ونوفل والمطلب، ليس عبد المطلب، المطلب بدأ بعد ذلك يعني. المطلب أصبحوا كم؟ أربعة. من يعيده؟ عبد شمس ونوفل والمطلب وهاشم، هذا تفهمها جيدا. هؤلاء أربعة أبوهم واحد هو عبد مناف، واضح؟ أصبحوا إخوة الأربعة. من النبي صلى الله عليه وسلم من أيهم جاء؟ من هاشم. انتهينا من هاشم، الآن مستحق للخمس، هذا أمر معروف لأنه جد بنو هاشم نسب النبي صلى الله عليه وسلم آله. بقينا بالثلاثة المطلب ونوفل وعبد شمس، تركوا أبناء. لما جاءت قريش وحاصرت بني هاشم في شعب بني طالب، حاصرت النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته من بني هاشم في الشعب، كم أبناء عمومة لهم؟ ثلاثة، بنو المطلب وبنو عبد شمس وبنو نوفل، صح؟ بنو عبد شمس وبنو نوفل اتفقوا مع قريش، بقينا في من؟ في بني المطلب. بني المطلب دخلوا مع بني هاشم في الشعب يناصرونهم، دخلوا مع بني هاشم في ماذا؟ في الشعب. فحفظها النبي صلى الله عليه وسلم لهم. فلما جاء يقسم الغنائم بعد خيبر جاءه من ذرية عبد شمس عثمان بن عفان، وجاءه من ذرية نوفل جبير بن مطعم، وقال يا رسول الله لما وزع الغنائم أعطى بني المطلب وأعطى بني هاشم، قال رضي الله عنهما يا رسول الله كونك تعطي بني هاشم هذه ما نعترض، لأن الله عزهم بك، لكن ما دمت أعطيت إخواننا من بني المطلب فنحن وبني المطلب وبنو عبد شمس وبني نوفل إخوان، فلماذا فرقت بيننا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن بني المطلب لم يفارقونا في جاهلية ولا في إسلام، لأنهم دخلوا معه ماذا؟ الشعر. ثم شبك بين أصابعه وقال: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. فأصبح هذا الحديث حجة ظاهرة في أنهم يعطون من الخمس كما يعطى من؟ كما يعطى بنو هاشم، يعطى بنو المطلب كما يعطى بنو هاشم. وفي مثل يقول: إذا جاء سيل الله بطل سيل معقل، إذا جاء سيل الله بطل سيل معقل. فما دام هذا الحديث في نصف الموضوع يعتذر لمن قال من العلماء غير ذلك، واضح؟ واضح، يعتذر للعلماء الذين قالوا إنها محصورة في بني هاشم أو عامة في قريش. هذا توزيع الغنائم كما أمر الله جل وعلا وقد بيناه. نعود للسورة الآن. قال الله جل وعلا بعد ذلك، بعد أن ذكرنا قضية بدر وقلنا إن معركة بدر هي أول معركة بين أهل الحق وأهل الباطل، بين المسلمين وبين الكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم وقف على قليب بدر بعد أن ألقي فيه الجمع منهم وأخذ يسألهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فجاءه عمر وقال: يا رسول الله، كيف تكلم أقواما قد جيفوا؟ فقال: يا عمر، ما أنت بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يملكون جوابا. قال حسان: فما نطقوا، ولو نطقوا لقالوا: أصبت وكنت ذا رأي مصيب. لكن كتب الله عليهم ما كتب، عياذا بالله. هذه معركة بدر، وهذه سورة الأنفال التي نزلت تبين الموقع وتذكر جهاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في تلك المعركة. نعود للسورة نفسها. ثم قال الله جل وعلا بعد أن انتهى من هذه القضية: يربي عباده الصالحين على الإيمان، قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ذكر الله جل وعلا هنا أصحاب المنازل العالية من أهل الإيمان، أهل المقربون، أهل الدرجات الرفيعة، أهل الإيمان الحق الذين اصطفاهم واجتباهم سواء من النبيين أو من أتباعهم إلى يوم الدين. فلم يذكر الله أعيانا بأسمائها، وإنما ذكر صفات يتحلون بها جعلتهم مؤمنين حقا. فقال في أولها: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والوجل هو الخوف، والمعنى أنه يصيبهم من الخوف والوجل والطمع والرغبة فيما عند الله ما تقشعر له الأبدان وترتجف له القلوب، ثم لا تلبث قلوبهم أن تسكن وجوارحهم أن تهدأ بعد ذكر الرب تبارك وتعالى. وهذا من أعظم دلائل الإيمان، أن يجل قلب المؤمن إذا ذكر الله تبارك وتعالى. فإذا خوف بالله خاف، وإذا ذكر بالله ذكر، وإذا اتعظ بالله وعظ، وإذا قيل له اتق الله لم تأخذه العزة بالإثم. هذا الذي قال الله عنهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ثم قال: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فالإيمان يزيد وينقص، ينقص بالمعاصي ويزيد بالطاعة. وإن مما يزيد المؤمن، يزيد إيمان المؤمن، تلاوة كلام الرب جل وعلا، بل هذا من أعظم ما يزيد الإيمان. قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. والمؤمن ينبغي عليه أن يكون يومه خير من أمسه وغده خير من يومه، يزداد إيمانا كلما تلا هذا الكتاب العظيم وعلم أن هذا القول قول الله جل وعلا. وهذه مناقب ذكرها الله جل وعلا في الأنبياء، وذكرها الله جل وعلا في الرسل، وذكرها الله جل وعلا في العامة. قال الله في الأنبياء: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، وممن حملنا مع نوح، من ذرية إبراهيم وإسرائيل، وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال جل وعلا عن أهل العلم: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا.
1: وقال الله عن عامة الناس: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. المؤمن يحاول قدر الإمكان أن يرقى بنفسه إلى مستوى من وصفهم الله ونعتهم من أهل الدرجات العالية ممن وعدهم الله جنانه ومغفرته والرزق الكريم. جعلني الله وإياه.
0: ثم قال جل ذكره: وعلى ربهم يتوكلون، وهذا متصل بما قبله. فإن من رزق الإيمان ومعرفة الله وما لله من كمال عظيم الرحمة وكمال القدرة وجلال العطاء، وأن الله جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه يجيب من دعاه ويأوي من لجأ إليه، وأنه لا ملجأ ولا منجأ منه تبارك وتعالى إلا إليه، صدق توكله على الله. فذكر الله جل وعلا في الأول ثلاثة من صفات القلوب، وهي الوجل أي الخوف، ثم ذكر زيادة الإيمان، ثم ذكر التوكل، وكلها أعمال قلوب. ثم انتقل جل وعلا إلى أعمال الجوارح، فقال: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والصلاة أعظم ما افترضه الله جل وعلا على عباده وخلقه بعد الشهادتين، بها يتقرب العبد إلى ربه. ولذلك فرضت الصلاة في رحلة الإسراء والمعراج، فلما كان صبيحتها كما قال سعيد بن جبير وغيره صبيحة ليلة الإسراء والمعراج بعد أن زالت الشمس، يعني بعد عند حلول وقت الظهر، نزل جبريل من السماء فأما النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت، فكانت أول صلاة فرضت من الصلوات الخمس صلاة الظهر، أما بها جبريل نبينا صلى الله عليه وسلم ليومين متتاليين، صلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في أول وقتها، ثم صلى به كرة أخرى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر لآخر وقتها، وقال له بعد ذلك وهو يعلمه: الصلاة ما بين هذين الوقتين، أي ما بين هذين كله صلاة. والمؤمنون حتى في الصلاة يختلفون من الناس والعياذ بالله من لا يصليها، وهذا من المحال أن يطلق عليه مؤمن، ومن الناس والعياذ بالله من يصليها في بيته من غير عذر، ومنهم من يأتي إلى الجماعة، ومنهم من هو أرقى درجة وأرفع منزلة يسابق إلى التكبيرة الأولى. فقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند حسنه العلامة الألباني رحمه الله، قال: من صلى لله أربعين يوما يدرك التكبيرة الأولى أي تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. من صلى لله 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وفقنا الله وإياكم لهذا العمل. ثم قال جل وعلا يختم أعمالهم، قال: ومما رزقناهم ينفقون. فالإنفاق مما آتاك الله حسن ظن بالرب جل وعلا وأن الله قادر على أن يعوضك. وقد جاء في الأثر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، قال: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ثم لما ذكر الرب تبارك وتعالى صفاتهم ونعوتهم وبعضا مما نعوتهم والسرائر أمرها إلى الله، ذكر الله جل وعلا ما أعد لهم، فقال عنهم: أولئك هم المؤمنون حقا. ولا يعني ذلك أن من لم يبكي من خشية الله ليس بمؤمن، لأن الله يتكلم هنا عن أهل المنازل العالية، ولا يتكلم عن الإيمان الذي يفرق به بين الإيمان والكفر. فربما رجل هذه الخمس تجتمع في بعضها ولا يجتمع فيه كلها، فلا يقال عنه أنه ليس بمؤمن. كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ورضي بالله ربنا بالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فالأصل أنه مؤمن. ثم أهل الإيمان يتفاوتون، قرينة الإيمان لا انفكاك بين الإيمان والعمل الصالح. ثم قال الله: أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم، أي لهم درجات عالية في الجنة. والجنة لها 8 أبواب بصورة أفقية ويأتي عليها يوم وهي كضيض من الزحام، وفي داخل الجنة درجات متفاوتة. ولقد سأل موسى عليه الصلاة والسلام ربه عن أهل الدرجات العلى، فقال الله جل وعلا كما في الحديث القدسي: أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي فلم تسمع أذن ولم تر عين ولم يخطر على قلب بشر. وقال الله في سورة السجدة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين
1: جزاء بما كانوا يعملون. والله لو أن ملكا من ملوك الدنيا أجرى مسابقة وقال لمن يفوز بها أعطيه جائزة لا يتوقعها لتسابق الناس إليه، لعلمهم أن هذا الملك لا يمكن أن يعطي جائزة وضيعة يعير بها، وأن الناس يتوقعون أن ينال هذا الفائز أعظم شيء ما دام الملك قد أخفاه، لأن الملك سيعطي على قدر ملكه، فكيف إذا كان المانح والمعطي ومخفي الجائزة رب العالمين جل جلاله، من بيده خزائن السماوات والأرض، وله جل وعلا السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى. فقال الله: أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، كما في الآية. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم. ثم قال: ومغفرة، دلالة على أن هؤلاء الذين هم المؤمنون حقا لا يمكن أن يكون قد خلوا من الذنوب كلها، هذا محال، لا يمكن أن يوجد أحد خلا من الذنوب كلها، كلنا متكلم وسامع، من قبلنا ومن بعدنا كلنا ذو خطأ، ولن ندخل الجنة بأعمالنا، لكن المؤمن شبهه النبي صلى الله عليه وسلم كالفرس المعقود حبله في مكان ثابت، مهما بعد يعود إلى مكانه، مهما ناء يعود إلى مكانه، كذلك المؤمن. فالمسلم مهما نأت به المعصية أحيانا يفيه إلى ربه ويرجع إلى مولاه ويجدد التوبة ويسأل الله غفران الذنوب ويأتي بالحسنات، عل الله أن يكفر بها ما سلف من الخطايا. قال الله: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ولا كنت قد ابتليت بنوع من المعاصي، فليس الحل أن تبقى على تلك المعاصي وتداهن أهلها وتبقي معهم، الحل أن تتوب وترجع، ولا أن تلقى الله وأنت خلطت عملاً صالحاً وآخر سيئاً خير لك من أن تلقى الله وليس لك من العمل الصالح شيء. والمؤمن حصيف عاقل يعلم أن الله يغفر الذنوب ويقبل التوبة. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكم. فالله جل وعلا وسعت رحمته كل شيء وباب توبته مفتوح، وهو جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، فلا انفكاك من التوبة والأوبة والرجوع إلى الله جل وعلا. ثم قال سبحانه: ورزق كريم. وهذا الرزق جاء بعضه في القرآن، جاء بعضه دلالة في القرآن. قال الله عن أهل الجنة: كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة. يقطف أحدهم الثمرة فما إن يقطفها وتقع في يده إلا وتحل محلها أخرى مثلها تماما، فإذا أخذوا الثانية ورجعوا إلى الثالثة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها كما قال الله ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، الواحد الأحد الفرد الصمد الحي القيوم الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أنت ربنا لا إله إلا أنت، لا رب لنا غيرك ولا إله سواك، أنت خالقنا ورازقنا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا. أسألك اللهم في هذه الليلة المباركة أن تصلي على محمد وعلى آله، وأن تسلم تسليما كثيرا، وأن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها أولها وآخرها. اللهم تب على من تاب منا يا رب العالمين، اللهم تب علينا جميعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من حضر درسنا هذا يريد أن يتقرب إليك ويزدلف إليك، اللهم تب عليه وأعنه على نفسه يا ذا الجلال والإكرام، وأكرم مجيئه يا حي يا قيوم، وارزقه التوبة النصوحة الصادقة إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن لنا من الذنوب والخطايا ما لا يعلمه غيرك ولا يعرفه سواك، فاغفر اللهم لنا ذنوبنا أجمعين يا ذا الجلال والإكرام، واجعلنا اللهم مباركين أينما كنا لا إله إلا أنت، اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا، وارزقنا اللهم من فضلك وأغننا بفضلك عمن سواك، اجعلنا اللهم من أفقر خلقك إليك وأغنى عبادك بك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج تأملات قرآنية لفضيلة الشيخ صالح المغمسي.

أما الآن مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج نساء من بيت النبوة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

الحمد لله القديم في مجده، الرؤوف بخلقه اللطيف بعبده، الذي مد الأرض والعجب في مده، وزينها بنباتها وجميل ورده، وجمع في الغصن الواحد بين الشيء وضده، سبحانه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى زوجاته أمهات المؤمنين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإني أسأل الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا. اللهم ارحم موتى المسلمين أجمعين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك وكانوا من الشاهدين. اللهم أنجح أبناءنا وبناتنا، اللهم سدد إجاباتهم ووفقهم لما تحبه وترضاه. اجعل أبناءنا وبناتنا بارين بآبائهم، وأقر أعين الآباء بالأبناء. اللهم رضنا بنسائنا ورض نسائنا بنا، أسعدنا وأسعد أولادنا وأسعد أهلينا. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في صحتنا وعافيتنا وقوتنا وأسماعنا وأبصارنا وعلومنا وديننا، وبارك لنا في بلدنا. اللهم إنا نعوذ بك أن تحفظ بلدنا خاصة وسائر بلاد المسلمين عامة من الوباء والبلاء، واحفظ بلدنا خاصة وسائر بلاد المسلمين من كل ما يغضبك يا أرحم الراحمين. وأسألك يا الله أن تسعد كل زوجين، وأن تهنئ كل زوجين، وأن تنعم بنعمة الأمن والأمان على بيوت المسلمين بحولك وقوتك. اللهم ألف بين قلوب الزوجات والأزواج، اللهم أصلح ذات بينهم بحولك وقوتك، وبارك لكل من تزوج في يومنا هذا، بارك له وبارك عليه، واجمع بينه وبين أهله في خير. فاليوم يوم الخميس، لا أقول إخوتي أحبتي في الله عرس فلان على فلانة ولا زواج فلان على فلانة، بل الكل مدعو، كل الناس مدعو اليوم ليشهد عرسا لا مثيل له، ليشهد يوما من الأيام المشهودة المحضورة، يحضر الجميع، أنا وأنت وأنت، كلنا اليوم مدعوون من أم المؤمنين عائشة، لأنها ستسعد بزواجها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستسعد بزواجها برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لتسجل في ذاكرة التاريخ يوما مشهودا، يوم أن دخلت بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما أردت الكلام عن هذا اليوم، وشاء الله أن يكون ذلك في يوم الخميس، وهو اليوم الذي يدور فيه كثير من الأعراس، أو ينعقد فيه كثير من عقود الزواج في هذا اليوم تنعقد. لكني أردت أن أتكلم كما قلت من قبل، إن عيشة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدوة وأسوة للأنام، ومن قدوته لنا في زواجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا شاء الله أن تحكي لنا
أمنا عائشة كيف كان زواج النبي؟ يا بناتنا، يا نساءنا، يا شبابنا، تعالوا جميعا معشر الآباء والأمهات، معشر الزوجات والأزواج، تعالوا جميعا لنشهد عرس النبي بأم المؤمنين عائشة في زفافه عليها وبنائه بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذي يحكي لنا يوم زفافه هي أم المؤمنين عائشة، حكت لنا تفاصيل دقيقة، حتى نفسها، حتى ثيابها، حتى شعرها، حتى وجهها، حتى أكلها وشربها، رضي الله عنها وأرضاها، ما تركت صغيرة ولا كبيرة. أنا أردت أن أتكلم عن زواج النبي بأم المؤمنين عائشة لا للناس عامة، بل للإخوة والأخوات خاصة، لمن يسعد برؤية هذه القناة الطيبة، يسعد بالاستماع إلى أخبار النبي، يتعلم من رسول الله. وما يؤذيني أني أعلم أن كثيرا من الناس للأسف لا يستمع إلى قنواتنا الفضائية الإسلامية التي تدعو إلى الخير، ينشغل بالباطل طوال اليوم. أقول له تعالى واستمع إلى نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تعالى واشهد عرس النبي. أنت مدعو اليوم وأنت مدعوة اليوم لتشهدي عرس أم المؤمنين عائشة. على من؟ على رسول الله. إنه أسعد عرس على مدار التاريخ، إنه يوم لا تنساه عائشة ولا ينساه المسلمون ولن ينساه التاريخ أبدا. هذا اليوم المشهود هو زواج أم المؤمنين عائشة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سنرى عجبا ونستمع إلى عجب، نرى أن زواجنا في هذه الأيام ربما أقول لا يمت إلى هدي النبي ولا إلى فعله بشيء، حتى وإن لم يخرج عن إطار الشرع في كثير من الأمور، إلا أنه يخرج في بعض الأمور، ولا أريد أن أزيد، ولكننا نأخذ المعيار، نأخذ المقياس، نأخذ المنهج، نأخذ الصورة المثلى من حياة نبينا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إننا اليوم مدعوون من من؟ من أم المؤمنين عائشة لنشهد زواجها برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عبد الله، أمة الله، أختاه، أخيه، يدعوك النبي لتشهد عرسه. هل تتأخر؟ لا يمكن لنا أن نتأخر عن أمنا عائشة، لأنها تريد أن تسعد وأن تحكي مشاعرها التي هي مشاعر كل بنت في يوم زفافها. لكن شتان بين عائشة وغيرها من بناتنا ونسائنا، شتان بين الأحاسيس التي تدور في قلب أم المؤمنين عائشة والأحاسيس التي تدور في مشاعر بناتنا ونسائنا. لأن عائشة تربت تربية في بيت الصديق فصارت صديقة، في بيت العتيق فصارت عتيقة، في بيت الطاهر فصارت طاهرة، تحكي لنا مشاعرها. لما تمت الهجرة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأرسل زيدا ومولاه أبا رافع ليأتي بأهله، ثم أرسل أبو بكر عبد الله بن أريقط وعبد الله بن عمر ليأتي ببقية أهله، أم رومان وأسماء وعائشة، فجاء الجميع. ونزلت عائشة كما تقول عن نفسها في بني الحارث من بني الخزرج، نزلت على أبيها بالسنح فأقامت عنده زمانا، وتحكي هي رضي الله عنها وأرضاها: لما انتقلنا من مكة إلى المدينة، وكانت المدينة أرضا موبوءة كثيرة الوباء والأمراض، حتى أن كثيرا من أصحاب النبي مرض لما هاجر من مكة إلى المدينة. هذا أبو بكر اشتدت به الحمى
حتى أنه يقول لما دخلت عليه أم المؤمنين عائشة تقول يا أبا كيف تجدك كيف أنت، يقول وكل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وتقول يا بلال كيف تجدك كيف أنت، يقول بلال كلامه أي أن المرض أصاب كثيرا من أصحاب النبي حتى أصاب أمنا عائشة الصديقة فوقع شعرها ولم يبقى لها شعر ووهن بدنها، ولكن أمها أم رومان قامت عليها لترعاها كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. لما نزل الوباء بالمدينة وأحس المهاجرون بالمرض ذهبت إلى رسول الله وقالت يا رسول الله أدرك أصحابك فقد أصابهم المرض، فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها بالجحفة، أنقل مرضها بالجحفة، والجحفة هي ميقات أهل الشام على حدود على أقصى الحدود بعيد عن المدينة بمسافة، وهي ميقات أهل الشام ومصر قديما وتغير هذا الميقات. قال النبي اللهم صحح لنا المدينة أي أنزل عليها الصحة والعافية وبارك لنا في صاعنا ومدنا وحببنا فيها كحبنا مكة أو أشد. فدعا النبي لأصحابه وعوفيت عائشة وانتبهت لها أم رومان كما تقول أم المؤمنين عائشة كما في مسند الإمام أحمد وفي صحيح ابن حبان أنها قالت لما نزل بها المرض وهن بدنها أي أنها صارت ضعيفة، قالت فأطعمتني أمي القثاء بالرطب حتى سمنت، أطعمتني القثاء بالرطب حتى سمنت. وأنا أقول وصفة لكثير من الأمهات التي تتحير في بناتهن لأنها ترى ابنتها ضعيفة لا تسمع، تطعمها من كل ألوان الطعام وهي ضعيفة. قالت عائشة فأطعمتني أمي أم رومان رضي الله عنها وأرضاها القثاء بالرطب، وصفة من عائشة أم المؤمنين لمن أرادت السمنة. وأنا أقول ربما في زماننا هذا لو أكلت قثاء الدنيا لا تسمن، لأن هناك فارق بين قثاء وقثاء ورطب ورطب، لكن الشاهد أنها قالت رضي الله عنها وأرضاها لما هاجرنا أصابنا المرض حتى سقط شعرها ووهن بدنها، فانتبهت لها أمها حتى سمنت وعاد شعرها جميمة تصدير جمة، وهي إذا وصل الشعر إلى المنكبين يعني زاد شعرها، وكأني بأم المؤمنين عائشة قد سمنت وكبرت رضي الله عنها وزاد شعرها واستطال حتى وصل إلى منكبيها. عندها ذهب أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال يا رسول الله ما لك لا تبني بزوجتك، قال النبي فذهبت وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يهيئ بيت الزوجية لاستقبال العروس المدللة لاستقبال حبيبة قلبه أم المؤمنين عائشة. ذهب النبي فرحا مسرورا ليبني لها بيتا ويفرش لها بيتها ويهيئ البيت لأم المؤمنين عائشة. تعالوا لنرى ماذا فعل رسول الله في بيته ليستقبل فيه عروسه وأحب الخلق إليه بعد أبيها محبوبته. ماذا يفعل النبي؟ بنى لها بيتا كما قال أهل العلم، وبينما النبي يبني مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكانه الذي هو فيه زاده الله نورا على نوره إلى يومنا هذا،
بنى بيوت نسائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبنى لعائشة بيتا بجوار المسجد في الجهة الشرقية القبلية من المسجد صلى الله عليه وسلم. وبيوت أزواج النبي بنيت كما قال أهل العلم، بنى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 9 بيوت، منهم 4 بأساس من الحجارة ومن طوب اللبن، ثم سقف بجذوع النخل وجريد النخل، وبقية البيوت بنيت بجريد النخل المطين بطين. وكانت بيوت أزواج النبي ليس لها أبواب، بل عليها مسوح من الشعر، أي قماشة من الشعر تنزل على الباب فتستره. هذا البيت الذي أعده النبي لمن؟ لأكرم زوجة على ظهر الأرض. يا بنيتي، أخية، أيتها العروس، أيها البنت، تعالين وانظرن إلى بيت أم المؤمنين عائشة الذي بناه النبي. ما اشترى لها قصرا ولا فيلة ولا شقة مملوكة واسعة فارهة، رغم أن هذا لا يخالف الشارع، فمن استطاع أن يشتري لمرأته قصرا يشتري، ومن أراد أن يشتري لها فيلة اشترى. لكن النبي اختار لنفسه حياة الكفاف، لأنه يعلم أن بقاءه في الدنيا قليل، وسيرحل إلى جنات النعيم. ليس هنا المقام، إنما المقام هناك، لأننا لما شككنا في الآخرة عمرنا الدنيا وانشغلنا عن الآخرة بها، فنسينا أن نعمر الآخرة. هذا النبي يبني بيتا لعائشة، بيت عائشة الذي هو مهبط الوحي، الذي عليه النور، الذي هو سكن المؤمنين وطلبة العاشقين إلى يومنا هذا. جميع المسلمين يحن ويشتاق إلى أن يذهب إلى هناك، فيقف بجوار حجرة عائشة وبيتها، ذاك الذي بناه لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليستقبل عروسه المدللة المحببة إلى قلبه. تعالي أختاه عروس اليوم، هل ترضين أن تعيشي في بيت كما عاشت عائشة وكما عاش خير الناس رسول الله؟ من منا يرضى؟ صحيح، أنا أقول أنه لا عيب أن يبني الإنسان لامرأته وأن يؤسس لها أساسا من أحسن ما يكون، لا عيب، لكننا لا نريد أن تكون هذه هي نقطة الخلاف والشقاق. بعضهم يفشل الزواج لأنه تملك شقة في مكان لا يناسب البنت، إنها تريد شقة في مكان معين، وشقة بمواصفات مساحة، ريسبشن، اتساع، 2 حمام وثلاثة حمام، 4 غرف، مواصفات، كل واحد يحدد لنفسه هذا، ويكون هذا شرط للزواج. لا مانع أن يأتي هذا من قبل الزوج، لكننا نصف حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بيت عائشة كان عبارة عن حجرة واحدة تنام فيها عائشة أم المؤمنين، وحولها إطار من جريد النخل غير مسقوف، كأنها فيلا أم المؤمنين عائشة، تتكون من حجرة واحدة ليس فيها حمام ولا مطبخ. من أين يأتي المطبخ؟ من أين؟ ليس فيها حمام ولا مطبخ، وفيها حوش في خارج هذه الحجرة من جريد النخل تتوسع فيه أمنا عائشة رضي الله عنها. وللبيت بابان، باب على المسجد وباب إلى الخارج، لأن النبي كان يخرج من حجرة عائشة على القبلة على المسجد ليؤم المسلمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بيت من جريد النخل المطين بالطين ومسقوف بجذوع النخل مع جريد النخل، هذا بيت عائشة.
هذا سكنها الذي حست فيه بالأمان والسعادة التي لا مثيل لها. عاشت في جنة الدنيا مع النبي في هذه الحجرة التي لا تزيد عن 3 أمتار إلى 3 أمتار لا تزيد عن ذلك. هذا البيت هو مهبط الوحي، هذا البيت نزل فيه جبريل الأمين ليبلغ أم المؤمنين سلامه، ولتراه أم المؤمنين رضي الله عنها واقفا أمام بيتها وتظنه دحية الكلبي، فتقول لقد قمت مع دحية زمانا يا رسول الله، فقال لها النبي هل رأيتيه يا عائشة؟ قالت نعم، قال إنه جبريل وإنه يقرئك السلام. نحن نتمنى أن تنزل الملائكة في بيوتنا، نطهر البيوت من الصور ومن الكلاب ومما يغضب الله عز وجل، رجاء أن تحل الملائكة بيوتنا. فما بالكم إذا نزل جبريل في هذا البيت؟ ما أسعد هذا البيت، ما أسعدك يا أم المؤمنين عائشة بنزول جبريل ليلقي الوحي على قلب الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أختاه، أنا لا أقول هذا الكلام لنفعل مثله، وأنا دائما أقول لفتة. كان هذا حال مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما أراد النبي أن يبني مسجده جعل له أساسا عمقه 3 أذرع من الحجارة، ثم رفع الأساس باللبن بالطين والتراب المخلوط بالماء وهو الطين اللبن أو الطوب اللبن، ثم رفعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم سقفه بجذوع النخل وسقفه بجريد النخل، فكان هذا مسجده. وما يشبه المسجد كان البيت. أنا أقول أيضا ليس هناك عيب في زماننا أن يفرش المرء بيته وأن يؤسس بيته، لأن المساجد في زماننا صارت كما نرى، فكذلك البيوت أصبحت هكذا، لكن النبي اختار لنفسه هكذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الحسن البصري أبو سعيد سيد التابعين رضي الله عنه وأرضاه، إمام الزاهدين العابدين، يقول كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأتناول سقفه بيدي. وأبو سعيد الحسن البصري كان فتى، وكان إذا رفع يده يتناول سقف بيت النبي، أي السقف قريب. قال سيد وإمام التابعين سعيد بن المسيب رضي الله عنه وأرضاه، لما أراد عبد الملك ابن مروان أن يوسع مسجد رسول الله فأمر بهدم بيوت النبي وأدخلها في المسجد، لأنها كانت في الجهة الشرقية من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهدمها عبد الملك ووسع مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا حجرة عائشة فإنها بقيت يتنزل عليها النور إلى يوم القيامة، لأنها أوت جثمان النبي، لأنها أوت رسول الله حيا وميتا، ودفن فيه أيضا القمران، دفن أبو بكر وعمر في هذه الحجرة، فما زالت على هيئتها باقية إلى يومنا هذا، إلا أنه تغير البناء حولها ليحمي القبر من أحوال وأفعال المخطئين والجاهلين مما يفعلون عند حجرة عائشة. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما يقول سعيد بن المسيب، كانت بيوت أزواج النبي يتناول سقفها بيده، ويقول سعيد بن المسيب ليتها تركت على هيئتها حتى يقصر الناس في البنيان ويروا ماذا اختار الله لرسوله وخزائن الدنيا بيديه صلى الله عليه وسلم. ليتها تركت
حتى يرى الناس ماذا اختار النبي من الدنيا وماذا اختار الله لرسوله وخزائن الدنيا بيده. أقول إن النبي أراد ذلك عن عمد أن يبني بيوته على هذه الهيئة. ربما يقول قائل وهل كانت هناك قصور؟ نعم كان في زمن النبي قصور، وقصور طابقين، حتى بيت أبي أيوب كان من طابقين. إذن كانت البيوت معروفة وهي لأكثر من طابق، بل كانت هناك حصون وقلاع وقصور تحاط بأسوار، وعلى الأسوار أبواب، وعلى الأبواب حراس، وكان لكل حصن وقصر اسم. عبد الله بن أبي بن سلول كان له قصر عظيم يسمى قصر مزاحم، مشهور، قصر رئاسة كبرى، قصر مملكة، قصر مزاحم. حسان بن ثابت كان له قصر، كعب بن الأشرف كان له قصر، أبو رافع كان له قصر من أكثر من طابق، وكان حول القصر حديقة واسعة، وحول الحديقة سور عالي، وعلى السور أبواب وحراس. إذن كانت القصور معروفة ومشهورة وكان الناس يعرفونها، لكن النبي اختار ذلك. من منا ترضى أن تعيش في هذا البيت الذي عاشت فيه عائشة، وعاشت فيه أطيب عيشة وأهنأ عيشة، لأنها رضيت بقسم الله لها فما غيرت من بيتها شيئا، رضي الله عنها وأرضاها. بنى النبي بيته ليستقبل عروسه، ثم أراد النبي أن يفرش البيت، تعالوا بنا نرى كيف فرش النبي، بكم فرش النبي ومن أين فرش النبي بيته؟ هل ذهب إلى إيطاليا ليأتي بفراش لأم المؤمنين عائشة؟ لم، ترى الخلائق مثله، تعالوا هذا بيته. فما هو أساس بيته وفراش بيته رضي الله عنها وأرضاها الذي فرشه لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ تقول أمنا عائشة: كان لنا فراش واحد من أدب، حشوه لي حجرة النوم الخاصة بأم المؤمنين عائشة، أرق جلد وأرق بدن وأجمل بدن، وهذا فراش النبي وهو أنعم جلد على ظهر الأرض. والله ما مست يد أنس يدا أنعم من يد رسول الله، ما مست حريرة ولا ديباجة ألين من يد رسول الله. النبي ينام على هذا الفراش وعبيد الدنيا، وعبيد الدنيا، ونحن مثلهم، ونحن مثلهم ننام على فراش لين، والنبي يختار لنفسه هذا الفراش من جلد حشوه ليف، حشوه ليف. حتى تقول عائشة رضي الله عنها: دخلت علي امرأة من الأنصار فرأت فراش رسول الله، فراش أحب خلق الله، حجرة نوم عائشة التي هيأها لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول إخوتي حتى نعرف أين نحن، خاصة للأخوات، هذا الكلام خاص بالأخوات، لا يكون خلافها مع زوجها لا على غرفة ولا على غرفتين ولا على فراش ولا على أنتري ولا على سجادة ولا على شيء، لا يكون هذا الخلاف، إنما خلافنا على الدين، على الشرع، على تمسكنا بهدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على العبادة والطاعة، وعلى المعصية يكون الخلاف بيننا، لا تكن على أمور الدنيا. اسمع، قال: فدخلت امرأة من الأنصار فرأت فراش رسول الله فرقت للنبي، فذهبت وجاءت بفراش حشوه صوف، لا ريش نعام ولا حرير ولا قطن ناعم ولا سفن، تاك، وما أدراك ما تاك، أصبح شرطا أساسيا الآن. ما جاءت بفراش من صوف، فدخل النبي فرأى الفراش فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: جاءت امرأة من الأنصار تزورني فرأت فراشك فجاءت بهذا الفراش يا رسول الله. فقال: أخرجيه، رديه يا عائشة، رديه يا عائشة. ولم يكن لها إلا فراش واحد،
تعالي يا نساءنا يا بناتنا لمن تفرش الآن لا حجرة ولا ثنتين بل ثلاث وتهيئ حجرة للأطفال من الآن. أقول اسمعي إلى بيت عائشة أم المؤمنين من فراش واحد. قالت أم المؤمنين عائشة: لما تزوجني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في مسند أحمد أيضا بسند صحيح، سألها أحدهم: هل كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضادعك وأنت حائض؟ قالت: نعم، إذا ضربت علي إزاري أو ائتزرت، لأنه لم يكن لنا إلا فراش واحد، فلما من الله علينا بفراش آخر اعتزلت رسول الله حال الحيض. هي التي تقول عن وصف بيتها رضي الله عنها: كنت أنام بين يدي رسول الله معترضة بينه وبين القبلة وهو يصلي، فإذا سجد غمزني فأضم رجلي، فإذا قام بسطتهما. عائشة بيتها لا يكفي إلا للنوم والصلاة، فإذا مدت رجليها كان في قبلة ومكان سجود رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت: فلما من الله علينا بفراش آخر كان لنا سرير أرفع عليه فراشي، فكنت أنام على السرير بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يصلي، فإن بدت لي حاجة أنسل من عند رجل السرير حتى لا أمر أمام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بيت عائشة من طين ومن جريد النخل المطين بالطين، عليه باب من الشعر، وهذا البيت فيه فراش واحد. اسمع إلى العجب: ليس فيها مصابيح، ما فيها مصباح. الآن النجف على من؟ النجف على من؟ وأي نجف؟ أي نوع من أنواع النجف؟ هل أي نجفة؟ لا، بل لا بد من مواصفات. كم طابق النجفة؟ كم طابق؟ والأخوات تشترط هذا. على من النجف؟ على من؟ على الله. عائشة أم المؤمنين تقول رضي الله عنها: كنت أنام معترضة بين يدي رسول الله وما كان في البيوت مصابيح، لم يكن فيها كهرباء ولا أنوار ولا مصابيح، فقال لها رجل: ولما يا أم المؤمنين؟ فأين الدهن؟ لما كنتش بتنور البيت بالدهن؟ قالت رضي الله عنها كما في المسند بسند صحيح أيضا، قالت: لو كان لنا دهن لأكلناه، لو كان عندنا دهن لأكلناه. هذا بيت عائشة، وهذه أوصافه التي أعدها النبي لاستقبال عروسه. ثم جاء اليوم بعد أن هيأ النبي البيت وفرشه وزينه وأعده للمجيء بأم المؤمنين عائشة، جاء يوم زفافها، إنه اليوم المشهود. وأنا منذ زمان وأنا أريد أن أستمع وأستمتع. يا نساءنا يا بناتنا يا أختا، تعالي تعالي واشهدي واسمعي، بل إني أقول يا هذه الدنيا أطلي واسمعي واحضري واشهدي واستمتعي بيوم زفاف أم المؤمنين عائشة على أكرم خلق الله. إنه الزواج المشهود، شهدته الملائكة، حضره الملأ الأعلى، اجتمع المسلمون جميعا ليحضروا عرس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء اليوم كما تقول أم المؤمنين عائشة في الصحيحين وفي غيرهما، قالت: تزوجني النبي وأنا ابنة ست، وبنى بي وأنا ابنة تسع، فبينما أنا على أرجوحة لي مع صويحباتي، إذ دعتني أمي أم رومان
فجئتها فأخذت بيدي وأنا أنهج، جاءت مسرعة وهي تلعب مع البنات، تعالينا ننظر كيف حال عائشة في يوم زفافها، وننظر إلى حال بناتنا في هذه الأيام، حتى الأخوات من قبل الزواج بشهر أو بأسبوع أو بأيام وهم بيعملوا لها مراسم ليوم الزفاف، وضعوا أيديها في جوانتيات من زبادي ومن قشطة ومن لبن علشان تبيض شوي، ووضعوا رجليها في بوت لغاية ركبتها من ما أدري جبس أو قص أو أي شيء حتى تبيض أرجلها، والوجه وما أدراك ما الوجه، خيار وأتة وكوسة وأشكال، وشعرها خذ على شعرها خصائل وأنواع وعصائر وفسيات ومشروبات ومأكولات على الشعر حتى تهيأ قبلها بأسبوع حتى يظهر الشعر والوجه على أكمل صورة تكون. كل هذا لا يغير في الأمر شيئا، إن التي تفعل هذا إنما هو نقص وعيب فيها تريد أن تستر. ووالله لو أحست المرأة بجمالها التي خلقها الله عز وجل عليه على أي شكل وفي أي صفة لكانت أجمل نساء الدنيا، ولك طالما أنها رأت نفسها جميلة سيراها الناس جميلة، وإن رأت عيوب نفسها فسيرى الناس عيوبها. هذا الذي نراه في زماننا أصبح سننا لا تتبدل ولا تتغير، من قبلها بأسبوع وهي تعطي يدها لواحدة تنقش فيها، والأخرى تأخذ رجلة، والثانية تأخذ أظافرها، وزعت بدنها على نساء قومها يفعلون بها ما يشاءون لمجرد ساعة أو ساعتين تظهر أمام الناس. هذا كلام، هذا تعب، هذا إنفاق، هذا إسراف. أين نحن يا بناتي يا بناتنا من فعل أم المؤمنين أو أم المؤمنين عائشة في يوم زفافها لما تحكي لنا هذا اليوم السعيد الذي لا تنساه؟ بل إنها تحكي أين كانت، كانت تلعب على أرجوحة لها مع صويحباتها، فنادتها أمها أم رومان يا عائشة، فجاءت مسرعة وهي تقول عن نفسها ولا أدري ما تريد مني، مش عارفة إيه المطلوب، لكنها أسرعت. وفي هذا أدب لعائشة، ما قالت لها ما لك خليني ألعب مش وقته، ولكنها أسرعت ولم تسرع مشية بل أسرعت جرية، فجاءت إلى أمها وهي تنهج يرتفع نفسها حتى أمسكتها بيدها، ثم غسلت وجهها بالماء وفرقت شعرها. الله الله، انظر إلى وجه أم المؤمنين عائشة، يكفيها ليظهر جمالها أن تغسله بالماء وأن ترجل شعرها فتفرقه من الوسط وينزل شعرها إلى منكبيها بعد أن استردت عافيتها، ثم أسلمتني إلى نسوة من الأنصار في البيت، مجموعة الكوافرات الأخوات الأنصاريات اللي سوف يصلحنا عائشة رضي الله عنها. مين راحوا للكوافير؟ رجل، جابوا بامرأة لا تعرف دينا ولا ملة، بل إنها تصف المرأة وتزعم أنها كوافيرة، جاء بامرأة لا تعرف شرعا ولا دينا، ربما تنمص وربما ترتكب معاصي في العروس وربما تحكي ما ترى وما تسمع. لا، بل أسلمتها لمجموعة نساء من الأنصار، ونعم النساء نساء الأنصار رضي الله عنهن جميعا. قالت عائشة: اجتمع الرجال والنساء في بيت أبي بكر انتظارا لدخول وبناء النبي بعائشة. ولهذا سن الاجتماع في الفرح، لكن هل يختلط الرجال مع النساء كما نفعل الآن؟ ماذا فعلت عائشة؟ هل جاء أبو بكر بفرقة موسيقية أو أقل ما فيها، جاء بدي جي أو بتسجيل كبير
يؤذي مسامع الناس ويقلق نومهم ويزعج راحتهم ويعكر صفو حياتهم بحجة أنه فرح. نريد أن نفرح؟ عائشة علمتنا الفرح الحقيقي، كيف تفرح وعلى أي صورة تفرح. علمتنا عائشة، هل اشترطت عائشة على رسول الله أن يشتري لها فستانا أبيضا مرصعا باللؤلؤ والياقوت، واشترطت عليه فستانا يأتي من مكان كذا؟ بماذا دخلت عائشة على رسول الله بثيابها؟ قلت وأقول كثيرا، إننا سننا سننا في الزواج أصبحت سنة، ومن خالفها كأنه خرج على السنة، بل يعاب ويلام حتى في أوساط الملتزمين، حتى في أوساط المسلمين المصلين الصائمين الطائعين، منها الفستان الأبيض العاري الذي يكشف البدن، منها أن تذهب إلى الكوافير من الصباح لا تأكل ولا تشرب يفعل بها ما يشاء، ثم منها أن تزف على مرأى ومسمع من الناس، منها أن تذهب إلى أماكن تطوف حولها سبعة وتمشي هنا وتمشي هناك. سنن سننناها، ومن أهم هذه السنن التي سننناها هي الفستان الأبيض، هي المكياج الذي يغير الشكل، كل هذا أصبح عندنا سنن. أن تعرض الرجل والمرأة يعرضا على الناس، أن تأتي بفرق لتغني، حتى وإن كانت أغاني كما يدعي البعض أغاني إسلامية وفرق إسلامية، أغاني إسلامية وفرق إسلامية يقوم بها الأولاد والبنات يغنين بالغناء، حتى وإن كان الكلام محمود إلا أنه على ألحان أهل الباطل، على ألحان أهل الباطل وبنفس النسق، حتى من استمع إليها ظن أنها هي الأغاني الماجنة الأغاني الفاجرة، لأنه لا يدقق في الكلام، ونحن نفعل هذا بحجة أننا نؤسلم الأفراح أو نؤسلم هذه الحياة لا أسلمة لها إلا بالسير على شرع القدوة والأسوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اجتمع الرجال والنساء في بيت أبي بكر، وخرجت أم رومان فجاءت بعائشة من على أرجوحتها وأدخلتها على نساء الأنصار، وكان منهن امرأة أسماء بنت يزيد ابن السكن الأنصارية رضي الله عنها، قالت كنت في من قينت عائشة، أي زينت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم زفافها، أخذها النساء فغسلنها وهدبنها ورجلنا شعرها وألبسناها ثيابها، ثم ذهبت بها أم رومان إلى رسول الله، أو قيل هي التي دعت رسول الله ليدخل على زوجته عائشة، وقيل أخذت بيدها، وكان النبي في بيت أبي بكر يجلس على سرير، فلما جاءت عائشة قام الرجال فخرجوا، وبقي النساء مع رسول الله على الباب، وأدخلت أم رومان عائشة على رسول الله، فقالت هذه أهلك يا رسول الله، بارك الله لك فيها وبارك لها فيك. فلما رأينها النسوة قلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر، يعني ادخلي يا عائشة على الخير والبركة وعلى خير طائر، كما قال الإمام البخاري في صحيحه على لسان أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ثم تقول وجيء للنبي بعس لبن، بإناء فيه لبن، فشرب النبي ثم أعطى لعائشة تشرب. تعلم تعلم أيها الرجل كيف تفعل مع امرأتك لتؤانسها. وقد بوب الإمام البخاري بباب اجتماع النساء في الفرح، وخاص النسوة عند العروس، يؤانسنها ويعلمنها ويؤدبنها حتى لا تنزعج، لأنه جو غريب عليها، خاصة مع من؟ عائشة بنت التسع رضي الله عنها وأرضاها. قالت فشرب النبي من عس اللبن
ثم أعطاه لعائشة فخفضت رأسها واستحيت. الله الله على جمالك يا أم المؤمنين، الله الله على حيائك يا أم المؤمنين، يا من علمت النساء الحياء، علمت النساء الحياء مع النبي ومع غير النبي، حتى بعد موت النبي ضربت المثل والأسوة والقدوة في الحياء يا أمة في زمننا هذا. في زمننا هذا نسمع ونرى العجب، نرى يأتوا للعروس الرجل بشراب وللعروس المرأة بشراب، ويسقي العروس الرجل المرأة وتسقي المرأة الرجل، والكل يصفر ويقول كلام خارج عن حدود الأدب. ثم ابتكروا مسألة أخرى، يأتون بقطعة من الجاتوه أو ما يؤكل من الحلوى، من الحلوى قطعة واحدة، ويمسكها شيطان ويقف في الوسط ويقول للعروس تقدم وللرجل تقدم، كل من هنا وأنت كلي من هنا، فيقرب قطعة الحلوى، فلما يدنو الرجل من المرأة يبعد قطعة الحلوى، فيقبل الرجل المرأة أمام مرأى ومسمع من الناس وهم يصفقون. الله يا سلام، الله على الحياء، ما هذا الحياء يا أمة الحياء، يا أمة الإسلام، يا أصحاب خلق الحياء. النبي يجلس مع زوجته فيشرب من عس اللبن ويعطي لعائشة فتخفض رأسها، حياء حياء تربية، يخفض رأسها تخفض رأسها حياء، فتنهرها أسماء بنت يزيد وتقول لها خذي من يد رسول الله يا عائشة، خذي من يد رسول الله، فتأخذ فتشرب شيئا يسيرا، مش تعب تشرب، أو تقول له أنت هتشرب قبلي، أو تقول له إيه من دلوقتي نقسمها النص، لا، حياء. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها تعلم الأمة الحياء، فتأخذ منه وتشرب شيئا يسيرا، فيقول لها النبي اعطي لأصحابك، لصحيب لسويحبات، اعطي لأصدقائك، فيقولن رضي الله عنهن نساء الأنصار لا نشتهيه يا رسول الله، فيقول لهن كما في المسند لا تجمعن بين كذب وجوع، لا تجمعن بين كذب ونوع وجوع. ربما يظن البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في بعض روايات الحديث أن أسماء بنت يزيد قالت كنت من قينت عائشة لزوجها، فلما انتهينا دعونا رسول الله لجلوتها، أي ليجلس جنبها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول البعض إذن ما نفعله الآن مسرح في الشارع أمام أعين الناس، ويجلس العروس بجوار عروسه، إذن هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول لا، ليس ذلك دليل. أولا لأن النبي فعل هذا في داخل بيت أبي بكر، لم يكن في الشارع ولا على مرمى ولا على مرأة ومسمع من الناس. ثانيا كان هذا في أول الإسلام في السنة الأولى، لأن عائشة رضي الله عنها تزوجت النبي إما في شهر شوال من السنة الأولى كما تقول كما في الصحيحين رضي الله عنها، تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال،

رجلا ذهب يأخذ امرأته في الضحى ليبني بها لقال الناس هذا غير عاقل. رغم أن الإمام البخاري عنون كتابا باب أن يتزوج ليلا أو نهارا، فالنهار كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو شرعه ودينه أن يجوز أن يبني الرجل بامرأة نهارا ويجوز أن يبني بها ليلا، لكن ليلا ليس في بعد منتصف الليل بعد أن يتعذب. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تصف لنا هذا اليوم الجميل، أقول يا نساءنا تعالين تعالين وانظرن يا بناتنا ماذا فعلت عائشة أم المؤمنين، هل قامت ورقصت مع رسول الله؟ حاشا، ما كان هذا ولا يكون أبدا أمام الناس وتقول إنه يوم فرح. هل لبست عائشة ثيابا عارية تكشف بدنها أمام الرجال والنساء كما يفعل البعض حتى الملتزمات منهن يفعل هذا؟ هل تخيرت عائشة ثوبا خاصا بلون خاص حتى أصبح سنة بين الناس؟ وهو لو أن امرأة الآن تزودت في ثوب غير الأبيض لقالوا هذا فرح جنان، هذا هذه ليست عروس، أكيد ما هيش فرحانة لو كانت سعيدة. من قال إن الفرح في اللون الأبيض؟ من قال إن الفرح في الزينة؟ من قال إن الفرح في الفرق الموسيقية؟ من قال إن الفرح يكون في فندق خمس نجوم يدفع فيه الآلاف المؤلفة ويختلط فيه الرجال مع النساء وتفسد فيه الأطعمة؟ من قال إن الفرح هو سعادة المرأة بزوجها الذي يحفظ دينها وعرضها ويحافظ عليها ويسعد قلبها؟ إن الفرح الحقيقي هو في طاعة الله عز وجل، وأي طاعة أعظم من طاعة رسول الله وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ تقول أمنا عائشة والله ما نحرت علي جزور ولا ذبحت علي شاء في يوم عرسها، ما ذبح ولا فعل موائد كما يفعل الآن ولا أموال تنفق وتداس الأطعمة في النهاية لا قيمة لها آلام. فإن قيل له اتق الله في مال المسلمين قال هذا يوم فرح، يوم في العام في العمر لا يتكرر، وهذه ابنتي الوحيدة أو هذا ولدي الوحيد يفعل نفعل ما نشاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وأولم على نسائه ولم يولم على بعض نسائه، فعائشة لو يملم لم يولم النبي عليها صلى الله عليه وسلم، هي التي تقول والله ما نحرت علي جزور ولا ذبحت علي شاء، ولكن جفنة كان يرسل بها سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله عنها إلى بيوت النبي، فجعلها النبي في بيت عائشة وأكلت عائشة مع النبي من هذا، كيف زفوها؟ كيف كان فرح عائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ بالمزامير، بالمعاصي والملاهي، بكذا وكذا، هذا بيتها وهذا فراشها رضي الله عنها، وهذا يوم زفافها الذي أحب أن أعيده على مسامع أخواتنا وإخواننا حتى يعرف الجميع كيف الفرح، كيف الزواج، كيف الهناء. ودخلت عائشة بيت رسول الله وعاشت مع النبي 9 سنوات، وعاشت في هذا البيت المبارك، بيت النور، بيت الهناء، بيت السعادة، عاشت فيه قرابة 50 سنة رضي الله عنها وأرضاه، آمنة، مطمئنة، راضية، مرضية، سعدت فيه بنزول الوحي وسلام جبريل، سعدت فيه بصحبة النبي في هذا البيت المطين بالطين، في هذا الفراش الذي حشوه ليف، نام رسول الله بجوار أم المؤمنين عائشة، وعاشت أسعد أيامها رضي الله عنها وأرضاها. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، فتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. هذه هي الهناءة، هذه هي السعادة، هذا هو البيت المسلم. أقول ليس في كلامي دليل على أن من يشتري شقة أو قصر أو فلة يسعد فيها، ليس هذا مخالف لشرع الإسلام ولا لسنة النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، لكن هذا من الحياة للنبي، هذا من الدنيا التي أهملها رسول الله. وكما قلنا في وصف عائشة رضي الله عنها كانت للدنيا قالية وعن سرورها

لا هي من شغلت بالدنيا ولا بزينتها، من شغلت إلا بطاعتها لربها، لهذا رفع الله شأنها وأعلى قدرها وأرسل جبريل بالسلام عليها رضي الله عنها. لهذا ما زالت الأمة كلها والناس جميعا يعرفون من هي عائشة، بقي ذكرها، بقي الثناء عليها، بقي الترضي عليها مع ما أعد الله لها من جنات النعيم. فرضي الله عن أم المؤمنين عائشة وأسعد بناتنا وأسعد شبابنا وألف بين قلوبنا وأنزل على بيوتنا الرحمة. وفي الختام أيضا أهني من تزوج اليوم زواجا شرعيا وأبارك له على أهله، وأدعو الجميع أن يعيش مع أم المؤمنين عائشة لنتمم الكلام معها بعد أن تنتقل من بيت الصديق إلى بيت الحبيب الأمين، أمين الوحي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لننظر كيف عاشت مع رسول الله، لنستمع إلى هذه البنية التي أسعدت الأمة بنقل سنة النبي إلينا، نعيش معها فيما بقي إن جمعنا الله بكم. وسنسعد إن جمعنا الله بكم مع فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم في يوم عرسها أيضا، لنرى الشبه بين عائشة وفاطمة، ونرى كيف كان الزواج في زمن نبينا وكيف كان العرس في زمن نبينا. إخوتي أحبتي في الله، كما بدأت بالدعاء أختم بالدعاء، أسأل الله أن يبارك لنا في بيوتنا وفي نسائنا وبناتنا، وأسأل الله تعالى أن يسعد بيوتنا وأن يملأها سعادة وأمانا ورضا واطمئنانا بحوله وقوته، وأن يختم لنا بخاتمة الإيمان، وأن يجمعنا بالنبي العدنان، وأن يجمعنا بأمنا عائشة حتى نراها، حتى نراها، ولا أدري هل نراها في الآخرة أو لا، لكنني أتصور عائشة رضي الله عنها في بيت الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي تعلمنا وتنقل إلينا أخبار. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

مستمعينا الكرام، كنا نستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج نساء من بيت النبوة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

يمينك ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه

الكتاب محضرون، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.

وعليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم.

0: هم يقنطون.
1: أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.
0: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون.

وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة

أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور.

عذاب السعير. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى.

ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره

ورواحها شهر وأسلى له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

نصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

من نظمت عقده يد الإتقان.

نظمت عقده يد الإتقان وجمالا في كل شيء تجلى سبح الله.

0: سبح الحسن فيه للرحمن.
1: نزهات في رياض الصالحين. باب اليقين والتوكل.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. متفق عليه.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري.
2: عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي.
1: عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزل، ونبيك الذي أرسل، فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. متفق عليه.
2: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ متفق عليه.
1: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. رواه أبو داود والترمذي.
3: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب فضل صلاة الجماعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه.
3: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب فضل قراءة القرآن. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم.
2: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
1: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. متفق عليه.
2: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي.
1: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود والترمذي.
3: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب فضل يوم الجمعة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم.
1: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم.
2: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أبو داود.

إن كنت يوما قد نأيت فإنما

أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي. أخي المؤمن، ما أجمل أن تصلي الصلاة لوقتها ولا تجمع بين صلاتين من غير عذر، ولا تؤخر صلاة عن وقتها، وحسبك تشجيعا على أداء الصلاة في وقتها قول الله.

0: عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في إجابته عن سؤال لابن مسعود رضي الله عنه أي العمل أحب إلى الله تعالى، قال الصلاة لوقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وتأمل قول القائل ألا في الصلاة الخير والفضل أجمع، لأن بها الرقاب لله تخضع، وأول فرض في شريعة ديننا، وآخر ما يبقى إذا الدين يرفع.
1: بحفظ الدين قال القائل.

0: أيها الأخوة المؤمنون، صلة الأرحام من أهم أسباب الصلة بين العبد وبين الله تعالى، وهي من أسباب سعة الرزق. ففي الحديث: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، وهي أسرع الخير ثوابا. فصل أيها المؤمن رحمك وإن قطعوك، ولا تكن من الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. ولا تنس قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه.
1: العلم يحلو كلما كررتم، ولذاك عدت مكررا لحلاوتي.
0: أخي المؤمن، عليك أن تكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فهي كنز من كنوز الجنة. فقد ورد في حديث نبوي شريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر، قال الله عز وجل: صدق عبدي، لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال تعالى: صدق عبدي، لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقول سبحانه: صدق عبدي، لا حول ولا قوة إلا بي. ومن قالهن عند الموت لم تمسه النار.
1: عمدا إليه.

أخي المؤمن، قال بعض الحكماء: لا مروءة لمن لا أدب له، ولا أدب لمن لا عقل له. لا تصحب من يكتم علمه عنك، لا تمدح نفسك ودع المدح للناس. لا علاج للحزن إلا بقتله بالصبر. لا ترمي سهما يعجزك رده. لا يخلو المرء من صديق يمدح وعدو يقتل.

فطرتك، وأدم لنا لزوم الطريق إلى ما يقربنا إليك، وهب لنا نورا نهتدي به إليك، ويسر لنا ما يسرته لأهل محبتك، وأيقظنا من غفلاتنا، وألهمنا رشدنا، واسترنا في الدنيا والآخرة، واحشرنا في زمرة المتقين، واجعلنا بفضلك من عبادك المخلصين، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتصاص من حدائق الإيمان. أعد حلقة اليوم عبد الخالق عطية، ولكم تحيات كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع فترة جديدة من فترات الفجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمد لله الذي أحيانا بعد مماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين لا شريك له. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب ذا الجلال والإكرام، لك وجهنا وجوهنا فأقبل إلينا بوجهك الكريم، وأنت ضاحك إلينا وراض عنا يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب مسجد الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك. إخوة الإيمان والإسلام، إن القلب الخالي من ذكر الله تعالى واستحضار سلطانه وعظمته كالبيت الخرب، لا أنس فيه ولا نور، بل هو قبر موحش وظلام حالك لا يضم إلا الميتين. والذكر الحكيم وقرآن ربنا المجيد هو طب القلوب وضياء البصائر، به تطمئن القلوب وتعلو الهمم وتنفرج السرائر والكروب، وتزداد الحسنات وتغفر الذنوب. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن ننقل لحضراتكم هذه الشعائر الطيبة المباركة، نستمع إلى آيات بينات من الآية 35 من سورة الرعد، يتلوها علينا قارئنا الشيخ محمد عطية حسن.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. حقا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. حقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورتي الرعد وإبراهيم، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عطية حسد هنا من ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك. إخوة الإيمان والإسلام، قد يكون لحاكم على وجه الأرض سلطة ومقدرة في العفو عن المسيئين والمخطئين، فيشملهم قراره بالعفو عنهم في شأن خاص، وقد يكون هذا مرة واحدة في العام وربما في العمر كله. لكن ماذا تقولون إخوة الإيمان والإسلام في حكم عدل ولله المثل الأعلى كتب على نفسه الرحمة، لا تفوت ليلة إلا وينزل إلى السماء الدنيا فينادي ويقول: هل من مذنب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من عاص فأرحمه؟ نعم يا رب، جئناك مذنبين وخطائين. أيها الإخوة المؤمنون، نلتمس هذه النفحة المباركة من الليل لتحشرنا في زمرة الصالحين، ندعوك تضرعا وخيفة ودون الجهر. إخوة الإيمان والإسلام، هيا بنا نرفع أكف الضراعة وندعو الله تبارك وتعالى مع هذه الابتهالات يقدمها الشيخ محمد الحملي.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.

لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا وبالقرآن الكريم شريعة ومنهاجا. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فقد أذن الشيخ محمد الحملي بصلاة الفجر هنا من مسجد الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقبلها قدم فاصلا من الابتهالات والمدائح النبوية، ونحن ننقل لحضراتكم هذه الشعائر المباركة. وأرى الأخوة المصلين هنا في ساحة هذا المسجد العامر قد قاموا لأداء ركعتي السنة. أيها الأخوة المؤمنون، لم يخلق الحق تبارك وتعالى الدنيا عبثا، ولأنها عنده لا تساوي جناح بعوضة، فإن رحمته سبقت غضبه. ورغم ذلك فإنه جلت قدرته يفرح بلقاء عبده أفرح من أحدكم إذا ضلت عنه راحلته وعليها متاعه وأكله وشربه وتاه عنها ثم وجدها فجأة. ومن منا يحب الهلاك؟ فالله أفرح بلقاء عبده من ذاك الذي وجد راحلته، بل عادت إليه حياته. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، من نحن حتى تفرح ذاتك بلقائنا؟ من نحن حتى تضحك إلينا؟ من نحن حتى تستميل قلوبنا إليك؟ حسبنا أنك الرب العظيم، حسبنا أنك الإله الرحيم، حسبنا أنك القدوس والباعث الرشيد. اللهم يا من استجبت لأيوب فكشفت ضره وآتيته أهله ومثلهم معه، ونجيت يونس من الغم ورفعت قدره وجعلته من الصابرين المؤمنين، ويا من أنقذت خليلك واستللته من نار الدنيا إلى برد رضوانك، سلمنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، واشملنا بعطفك وجودك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، أرى أمام الآن الإخوة المصلين هنا في ساحة مسجد الإمام الشافعي، أراهم وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة، وقد جلسوا خاشعين متذللين لله تبارك وتعالى، يستمعون إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة قبل أن يقام للصلاة التي يأمنا فيها فضيلة الشيخ محمد صابر الجعفري. يستمعون إلى هذه التلاوة القرآنية القصيرة للقارئ الشيخ محمد عطية حسن.

0: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: استقيموا يرحمكم الله، تراصوا واعتدلوا، استحضروا عظمة الله عز وجل في قلوبكم، لينوا في أيدي إخوانكم، اعلموا أنه ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. الله أكبر،
0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: اللهم لك الحمد أولا وآخرا، ولك الحمد ظاهرا وباطنا، ولك الحمد على كل حال يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي

عافيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا قسمته.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك بالاسم الذي ترزق به عبادك ووضعته في السماء فنورت والأرض فاستقرت وبين الخلائق فتراحمت، ألا تدع في هذا الصباح المشرق ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالبا إلا أنجحته ووفقته، ولا قاسيا إلا لينته، ولا عسيرا إلا سهلته، يا أرحم الراحمين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم المبارك من مسجد الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أرضاه. أيها الإخوة المؤمنون، كان معنا من أسرة الهندسة الإذاعية الزملاء حسن صفوت وصابر عبد الله، وتابعنا من أسرة التخطيط الديني الزميل مدحت حمودة، وهذا محدثكم إبراهيم خلف. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذا التسجيل لفترة الفجر لهذه الليلة، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. تقبل الله منا ومنكم.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.

إذاعة القرآن الكريم تقدم أذكار طرفي النهار، وهما بين الصبح وطلوع الشمس، وما بين العصر والغروب. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والأصيل قال الجوهري هو الوقت بعد العصر إلى المغرب، وجمعه أصل وآصال وأصائل. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فالإبكار أول النهار والعشي آخره. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.

تفسير ما جاء في الأحاديث من قال كذا وكذا حين يصبح وحين يمسي أن المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح وبعد العصر.

في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. والحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء. وفي صحيحه أيضا عن ابن مسعود قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. والحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء أيضاً.

وفي السنن عن عبد الله بن خبيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله ما أقول؟ قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه يقول إذا أصبح أحدكم فليقل اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى فليقل اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. قال الترمذي حديث حسن صحيح.

0: وفي صحيح البخاري عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة.
1: بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفي اضمحلال.

وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وفي الترمذي أيضا عن ثوبان وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي وإذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا كان حقا على الله أن يرضيه. وقال: حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك إنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار، ومن قالها أربعا أعتقه الله من النار.

0: إلى مولاه.
1: وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن غنام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه، ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

وفي السنن وصحيح الحاكم عن عبد الله بن عمر قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع يعني الخسف.

وعن طلق بن حبيب قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: يا أبا الدرداء، قد احترق بيتك. فقال: ما احترق، لم يكن الله ليفعل ذلك لكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قالها أول النهار لم تصبه مصيبة حين يمسي، ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكل، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

0: هنا إذاعة القرآن الكريم، مستمعينا الكرام نحييكم أطيب تحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم أيها الأحبة الكرام مع أدعية وأذكار الصباح.
1: يا كريم فقد أمسكت حبل الرجاء،

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم إنك أحضرتنا قراءة كتابك الذي عظمت حرمته وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته، وقرآنا أعربت فيه عن شرائع أحكامك، وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك، وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا، ووحيا أنزلته على قلب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تنزيلا، وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه، وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه، وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه، وضوء هدى لا تخبئ الشبهات نور برهانه، وعلم نجاة لا يضل من أم قصد سنته، ولا تنال يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته. اللهم كما جعلت قلوبنا مذللة بحمله، وعرفتنا منك شرف فضله، فاجعلنا يا رب ممن يعتصم بحبله، ويأوي من الشبهات إلى عصمة معقله، ويسكن في ظل جناح هدايته، ويهتدي ببلج إسفار ضوئه، ويستصبح بضوء شعلة مصباحه، ولا يلتمس الهدى من غيره. بين خوف

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين إلى آخر الآية. وقلنا إن سبب ذلك ما حدث من سوء

0: ثوبان من نسبة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقصة قد علمت، والمعية التي يقول الحق سبحانه وتعالى عنها مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين جعلت حادثة ثوبان وحده بابا نفذ منه كل من يشغل باله بمسيره عند رسول الله يوم القيامة من الصديقين ومن الشهداء ومن الصالحين. فكأن حدث الثوبان وحدها فتحت المجال لمين؟ للصديقين وللشهداء والصالحين. ووقفنا عن كلمة شهداء، قلنا إما أن تكون بمعنى شهيد أو بمعنى شاهد، وكلها تدور حول معنى أن يشهد شيئا يقول به. ما للشهادة يعني إيه؟ أن تشهد شيئا تقول به. قلنا إما أن يكون المراد المقتولين في سبيل الله وهم شهداء. شهداء ليه؟ لأن معنى ذلك أنهم لم يقدموا نفوسهم للقتل إلا وقد علموا يقينا أنهم صائرون إلى خير مما تركوه من هذه الإيه؟ من هذه الدنيا. فتلك شهادة منهم تؤكد صدق اليقين بالدين لمن إيه؟ لمن خلفهم. وإما أن يكون شاهد بمعنى أنه يشهد يوم القيامة أنه بلغ. طب إذا كان شاهد يوم القيامة بأنه بلغ، أهم دول اللي احنا قلنا ما تقتلوش. وإذا كان شهد بواقع حاله في أن ما يذهب إليه خير مما يأتي، بيبقى الاثنين موجودين ولا لا؟ كأننا نعوز الايه؟ الاثنين، من يقتل في سبيل الله ومن يبقى بدون قتل في سبيل الله، لأن الأول يؤكد صدق اليقين بما يصير إليه الشهيد، والثاني يعطينا ايه؟ بقاء تبليغ الدعوة. يبقى شاهد ولا مش شاهد؟ لتكونوا شهداء على الناس. والصالحين، رجل صالح يعني أهل لأن يتحمل مهمة الخلافة الإيمانية في الأرض. يبقى صالح يعني ايه؟ أهل لأن يتحمل مهمة الخلافة الإيمانية في الأرض، فيترك كل شيء مؤد نفعا على حاله، وإن أراد أن يزيد في النافع فليرقي النفع منه. فمثلا الماء ينزل من السماء وبعد ذلك ينعمل مثلا جداول ويمشي في الوديان ويروح تمتص الأرض فيطلع عيون، لما تشوف عين سيبها ما تردمهاش، يبقى تركت الصالحة على إيه؟ على صلاحة. واحد تاني رقي النفع منه، يقوم يعمله بدل ما يترطم بالرمل والحصى والحجارة ويطم، يقوم يعمله إيه؟ مبنى كده حوالين البتاع علشان يحافظ عليه، يبقى ده عمل إيه؟ يبقى أصلح، زاد في إيه؟ زاد في صلاحه. واحد يقول طيب، وبدل أن يأتي الناس متعبين من أماكنهم بدوابهم ليحملوا الماء في القرب أو على رؤوس الحاملين، طب ليه ما نفكرش نودي لهم الماء لحدهم؟ طب نودي لهم الماء لحدهم إزاي؟ يقعد بقى العقل البشري يفكر في الارتقاءات دي، يعمل الاستطراد، يعمل السهريج الإيه؟ العالي، ويجيب مواسير ويخليها كل واحد عوز ميه يروح فاتح عنفيه، يبقى يسر على الناس ولا ما يسرش؟ يبقى هؤلاء هم الذين ايه؟ يبقى مصلح، يبقى جاء الى الصالح في ذاته فزاد. الصالح يسيب الصالح في ايه؟ يبقى صالح لمهمه الخلافه في الايه؟ في الارض. وحسن اولئك رفيقا، اولئك يعني مين؟ النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فيه رفقه احسن من الحكايه دي بقى. طب رفقة يعني ايه؟ رفيق يعني ايه؟ احنا بنقول الرفيق هو المرافق لك في ايه؟ دائما يعني في الصحبة، في السفرة. ولذلك يقول لك خذ الرفيق قبل الطريق. الطريق ده قد تتعرض فيه لمتاعب وإلى عراقيل، ولأنك خرجت عن رتابة عادتك وإلى آخره، فخذ واحد ايه؟ خذ واحد، خذ الرفيق قبل. رفيق يعني تعمل ايه؟ الأصل في المسائل المعنوية كلها بتنقل من الحسيات. ازاي؟ أم قال لك في حاجة اسمها في الإنسان عند إيده دي اسمها إيه؟ مرفق. مش كده بنقول إيه؟ سلوا وجوهكم وأيديكم إلى إيه؟ إلى ده اسمه إيه؟ مرفق. طب مرفق يعني إيه؟ أم قال لك ساعة الواحد ما يكون تعبان ودايخ كده وراسه متعبة، يقوم يعمل إيه؟ يتكي عليه كده. ارتفق يعني كده إيه؟ اتكي، ريحه. مفهوم ولا لأ؟ طيب وساعة ما يكون عايز ينام ولو مش لاقي حتة مخدة ولا بتاع، يقوم يقعد كده ويجي إيده على الله. يبقى المادة كلها رفق، كلها ايه؟ مأخوذة من الايه؟ من الرفق. فالرفيق مأخوذ من الايه؟ من الرفق. والمرافق مأخوذة من الرق لأنها بترفق بالجسم كده وتريحه ومش عارف ايه خلاص. طيب ومرافق البيت، مرفق البيت دي اسمه مرفق، ودوكها مرفق البيت اسمه ايه؟ مرفق، جمعه ايه؟ المرافق بتاعة البيت. طب مرافق البيت بتاعة البيت، هم قال لك يا اخي لان في ناس يبقى الأوضة اللي ساكن فيها فيها ايه؟ فيها الحتة اللي بينام فيها، الحتة اللي بياكل فيها مش كده، والحتة اللي بيطبخ فيها بابور الجاز برضه في ريح مش عارف الله، كل حاجة في الايه؟ في الأوضة. ويمكن ان كان مزنوق او في صفيحه يبقى يقضي فيها حاجته مش كده ولا لا، ويمكن لما تضيق بيبقى الحمار مربوط في زاويه من الدار من الاوضه. انما لما يبقى عنده مرافق في البيت يعني ايه؟ مطبخ لوحده، بطاق حاجه لوحده مش كده، زريبه للمواشي لوحدها، حته مخزن لوحده، اسمها ايه دي؟ اسمها مرافق. بتريح ولا ما تريح فيه؟ بتريح الدنيا كلها. يبقى حسن اولئك رفيقا كلها ماخوذه من الايه؟ من الرفق، وهو ادخال الايه؟ اليسر والأنس والراحة على المرافق. وحسن أولئك إيه؟ حسن أولئك رفيقا. تيجي تقول اختلاف المنازل، اختلاف المنازل دي، طب نبيين وصديقين وشهداء وصالحين إيه يعني؟ هتبقى الحكاية يعني كده؟ طب إحنا بنقول إن فيه آية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أم قال لك الله؟ طب ما هو ما دام اطاع الله واطاع الرسول وحب دولي وحب النبي، طب ما هو ده مش من سعيه؟ طب يبقى ياخدها اخرى. وان ليس للانسان الا ايه؟ نقول له ما تنقضش الايه دي. ليه؟ ام قال لك لان عمله الاول برضه من ايه؟ من سعيه. وشوف المعيه بقى، فاولئك مع، قد تكون المسائل كرامه لبعضهم ويا بعض كده يأنسوا بايه؟ والمساله دي هتدينا فكره تشرح لنا ونزعنا ما في صدورهم من ايه؟ من غل. ساعة ما يشوف واحد ده في الاخرة منزلته اعلى من واحد، اوعى تفتكر ان هو يقول ان منزلته اعلى من واحد. ليه؟ لانه ما دام قد ترك الاسباب في الدنيا وعاش مع مسبب الاسباب الذي كان يكلفه مش كده؟ يقوم هو من حبه لله يقوم يحب كل اللي سمع كرام ربنا في الدنيا، يقول له يا سلام ده انت تستاهل وانت تستاهل، يقوم يفرح لمين؟ يفرح للي منزلته اعلى من مين. افرض ان فيه فصل فيه تلامذه كتير، وفي ناس يحبوا ينجحوا بس، وفي ناس يحبوا العلم لذات العلم، يقوم لما يلاقي تلميذ نجيب كده وعارف حاجه يقوم يكرهه ولا يحبه؟ يحبه تاني يروح يقول له طب ودي ايه ودي ايه، وينبسط بيه ويجي يقول لك ده دي الاول عليا، ده دي اللي مش عارف الله، لانه بيحب ايه؟ مش بيحب نفسه بقى، بيحب مين؟ فكذلك الذي يكون في منزلة ويرى غيره في منزلة أعلى، إياك أن تقول أنه هو نفسه تتحرك عليه، يقول لك لا، لأنه من تكريمه لربه وتقديره له يحب اللي كان إيه؟ يحب اللي كان طائع لإيه؟ كان طائع لله، يقول يا سلام والله يستاهل، زي ما دوك هيطلع الأول وبعدين يقول لك والله يستاهل، ده كان إيه بيعمل إيه من غير إيه؟ من غير حقد. فإذا كانت هذه المنزلة ما تخدش الآية بتاعت وأن ليس للإنسان إلا إيه؟ إلا ما سعى. نجي نقول له كمان بحث تاني، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، اللام دي تفيد الملك والحق، مالكش عندي إلا كذا، مالكش عندي، مالكش، ليس لك عندي إلا كذا، ده حقك. يبقى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى حق له، إنما دي حددت العدل في الحق ولم تحدد الفضل. ولذلك قال بعدها ايه عشان ما تجيش الشبه دي، قل ذلك الفضل من الله، زائد على ايه؟ زائد على العمل. حيثيتها ايه بقى؟ ما تقولش بقى وان ليس للانسان الا ما سعى، لانه ان ليس للانسان الا ما سعى حددت الايه؟ اللي حق اللي لك اللي يوجبه عدالة التكليف، لكن ربنا ما قالش دي من الحق، ده من الايه؟ من الفضل. فالآية حين تقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى حددت العدل ولم تحدد الإيه؟ ولم تحدد الفضل، كما سبق وقلنا أنت لك مية عندي ودي إيه؟ ودي من عندي. نعم. ذلك الفضل من الله، والفضل من الله هو مناط فرح المؤمن، لأنك مهما عملت في التكليف فلن تؤديه كما يجب بالنسبة لله. ولذلك قال لنا تنبههم أنا كلفتكم وقد تعملون وتجتهدون وتعملوا كل حاجة، إنما ما تفرحوش بالحكاية دي اللي هتجمعوها من العمل دي، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما إيه؟ مما يجمعون. ذلك الفضل. يبقى الآية بتاع ذلك الفضل دي ترد على مين؟ تقول كيف يجيء ثوبان أو من دون ثوبان، ويبقى مع النبيين ومع الصديقين ومع الشهداء ومع الصالحين ومنزلته. لو لم تكن منزلته أدنى لما كان في ذلك تفضل. يبقى إزاي ياخذ دين؟ يقول له لا، إما أن يكون طاعته لله ولرسوله ومسألة الحب إياها ديا من سعيه وعمله، أو أن الآية دائما تحدد العدل ولا تحدد الإيه؟ ولا تحدد الفضل. والفضل هو مناط فرح المؤمن بالنسبة لربه. قل بفضل الله وبإيه؟ رحمته، فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما، لأنه رتب أحكامه على علم وعرف صدق الحب القلبي وصدق الودادة وصدق تقدير المؤمن لمن زاد عنه في الإيه؟ لمن زاد عنه في المنزلة. الحق سبحانه وتعالى بعد أن أمن لنا داخلية وطننا الإيماني وتجمعنا الإسلامي بالأصول التي ذكرها، وهي نؤدي الأمانات، وإذا أدينا الأمانات لم نحتج إلى تقاضي. فإذا غفل بعضنا ولم يؤدي أمانة وحصل نزاع، يبقى يجي الإيه؟ الحكم بالعدل. طيب عادل. وبعد ذلك نحتكم في كل أمورنا إلى مين؟ إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نحتكمش إلى الإيه؟ إلى الطواغيت. إحنا دلوقتي بنأمن الوطن الإيه؟ الإيمان، جمهور الإسلام. بنقول عايزين إيه في البيئة؟ أداء أمانة. هات لي بقى مجتمع إيماني كل واحد بيؤدي الأمانة. وإحنا قلنا إن الأمانة هي إيه؟ حق للغير في ذمتك أنت تؤديه. لما كل واحد منا يؤدي الحق اللي للغير، كل ما عداك غير وأنت غير بالنسبة لكل من عداك، تبقى المسألة إيه كلها؟ كلها مسألة في الإيه؟ في الخير المستطرق للناس جميعا. إذا حصل غفلة يبقى يجي مين؟ يبقى يجي العدل. العدل عايز حكم. لما نيجي نحكم نروح لمين؟ نحكم لله وللرسول. اوعى نتحاكم إلى مين؟ إلى الطاغوت. الطاغوت اللي كان بيمثله كعب بن الأشرف، مش كده زمان؟ طب ما هو دلوقتي له برضه، فيه كعب بن الأشرف موجود دلوقتي، ما فيه طواغيت كتيرة دلوقتي. ما احنا بنجيب قوانيننا من بره، من ايه؟ من فرنسا، وبنجيب قوانيننا من انجلترا، وبنجيب الشراح مش عارف منين، وبنجيب منين. طب ما هي برضه، ما هي هي نفسها برضه، ما نتحكم الى مين؟ الى الطاغوت. يبقى اذا رايت خللا في العالم الاسلامي فاعلم ان فيه خلل في تطبيق التكليف الاسلامي. لما تلاقي تعب، احنا تعبانين كده، يبقى اعرف اقعد وقول احنا عملنا ايه؟ عملنا كذا وعملنا كذا. يبقى اذا منطقي ان يحدث لنا هذا. كيف تستقيم لنا امور واحنا بعيد عن حضن ربنا وعن منهج تكليفه؟ ده لو استقامت الامور لكانت شهاده بان المنهج هذا لا ضروره له. هنقول له ايه الدوشه دي؟ طب ما احنا مبسوطين اهو 24 ساعه والامور ماشيه كويس وبتاع وحاجات زي دي. لكن اذا حدث شيء يبقى ده دليل صدق مين؟ دليل صدق التكليف. اذا تعبت وانت لم تؤدي التكاليف فدي شهاده لمين؟ لو استقامت امورك وانت غير ملتزم بالتكاليف اكان للتكاليف قيمه؟ يبقى اذا ما دي هتيجي بقى في ما اصابك من ايه؟ من حسنات، وما اصابك من ايه؟ من مصيبه. نعم. بعد ذلك، بعد ما يدينا ان نؤدي الامانه واننا نحكم بالعدل وان لا نتحاكم الا الى رسول الله والى ما تركه رسول الله من كتاب الله وسنته، بعد ان ادى ذلك وطمأننا على المصير الاخروي بقى النبيين والصديقين والشهداء، قال بقى انتم لاحظوا ان كل رساله خير تاتي من السماء الى الارض ما جاءت الا لفساد طام في الارض. امال السماء بتتدخل ليه؟ قال لك ليه؟ قال لك لان النفس البشريه اما ان يكون وازعها من نفسها بحيث انها تهم مره بمعصيه وبعدين توبخ نفسها وتعود الى الايه؟ الى المنك. يبقى مناعتها ايه؟ ذاتيه. او المناعه مش ذاتيه في النفس، المناعه ذاتيه في البيئه. واحد مش قادر على نفسه يلاقي برضه واحد تاني قادر على نفسه يقول له لا عيب، لا ايه، يبقى لسه في خير ولا لا؟ يبقى المناعه ذاتيه بالفرد هو اللي يرد نفسه. يا المناعه موجوده في مين؟ في المجتمع، بحيث ان واحد عمل حاجه ضعف في شيء يلاقي واحد ايه قوي يقول له لا بلاش دي. يبقى لا يزال في خير ولا لا؟ كانت الامم اللي فاتت ان لم توجد المناعه بقت من مرحله واحده، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يبقى المسألة الأولانية فسدت بتاعت مناعة الايه الذات، ولا فيش مناعة من المجتمع. تقوم السماء تتدخل ولا لا؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم فضلها الله وميزها على أن مناعتها دائما في ذوات أفرادها، فإن لم تكن في ذوات الأفراد ففي كل المجموع. يبقى مش ممكن يخلو من أن في واحد يقول لك لا يعني ما تجيش طمة كده، ولذلك مش هيجي رسول بعد كده. لو كانت هتيجي طمة كده والمجتمع رقع يفسد ولا نلاقيش فيه كان لازم يجي إيه رسول. لكن بقى خاتم النبيين ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى فضل أمة محمد بأن نوازعها دائما إما هي من ذاتها بحيث كل فرد يرد نفسه وتبقى نفسه لوامة، أو الإيه المجتمع. ومش المجتمع يعني ناس يقعدوا كده علشان يوعظهم وينصحهم ويوصهم، لا ده كل واحد يوصي وكل واحد يوصى. شوف ازاي اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. شوف بقى وتواصوا، تواصوا بالحق وتواصوا بايه؟ تواصوا يعني ايه؟ ما تشوف ساعة ما تقول في مادة تفاعلة دي زي تشاركة، يعرف ان كل واحد موص وكل واحد ايه موصى. ليه؟ لان النفس البشرية اغيار، فقد تهيج نفسي على المنهج مرة، الشرة تيجي ويهيج على واحد تاني يكون ايه يجي يقول لي انا بعد كده اردها له برضه انا هادئ، وواحد تاني عمل حاجة اقول له. يبقى تواصل يعني ايه؟ يعني يكون كل واحد منكم موص وموصى، يعني قاعدين مفتحين لبعض كده، اللي ضعف في حتة يجد الايه التاني، وانا ضعفت يبقى ايه يجد التاني. يبقى لا ينعدم ان يوجد في الامة المحمدية موص بالخير وموصى ايضا بالخير، وتوجد في النفس الواحدة انه موص في موقف وموصى في موقف اخر، بحيث لا يتأبى ان وصاه غيره. لان نقول له طب ما انت كنت بتوصي امبارح، تبقى انت تنبسط منه ولا لا؟ رحم الله امرأ اهدى الي ايه اهدى الي عيوبي. فبعد ذلك الحق سبحانه وتعالى نقول لك بقى استكملنا البيئة الإيمانية، نقوم نعمل إيه؟ نقول إن الرسالات ما بتجيش إلا إذا طم الشر، وإنتم آخر الأمم، واطمئنوا على إن الشر مش هيطم عندكم، هتفضل فيكم إيه مناعتكم، وهتفضل حتى وإن لم يلتزم قوم فسيلتزم إيه، وإن لم يلتزم الإنسان في كل تصرفات هيلتزم في البعض ويسيب البعض. ما دام المسألة بالشكل ده بقى، تنبهوا جيدا إلى أن العالم لو لم يحتاج تدخل السماء كان يبقى عالم مستقيم أوي، إنما ما دام محتاج إلى تدخل السماء يبقى عالم إيه شكله؟ يبقى عالم تعبان. وعالم تعبان إزاي؟ العالم يتعب إزاي؟ إذا عطلت فيه مناهج الحق اللي مستخلفنا في الأرض. طيب وتيجي إزاي؟ أم قال لك مظاهر الجبروت والقوة تطغى على مظاهر الضعف، وكل واحد يبقى هواه إيه؟ هواه نفسه. طب تعالى انت حتى في الامم اللي مش مؤمنه بدين، هل بتترك شعوبها ان كل واحد يعمل هوا؟ ده في ايسر الطرق بيجي في الطرق يقول لك المرور امشي من هنا ولا تمشيش من هنا، مش كده؟ حطه من الله، ما حدش. لو انسبنا الاوامر بلاش الشريع سماوي. الامم اللي مش متدينه عامله لها نظام يحجزه هوا النفس ولا ما يحجزش؟ يحجزه. طب انتوا عملتم على قد فكركم وعلى قد علمكم بخصال البشر، على قد علمكم بالطبائع، انتم تجنيتوا في الحته دي. ليه؟ لان كنتم بتقننوا لشيء لم تخلقوه بشيء لم تصنعوه، واصل التقنين ان تقنن لشيء ايه صنع. اللي يوضع الكتالوج قلنا مين اللي يوضعه؟ اللي عمل التلفزيون يسيب الجزار يوضع الكتالوج؟ لا، اللي عمل التلفزيون هو اللي يوضع قانون صيانته، فاللي خلقني هو اللي عمل ايه قانون صيانته، افعل ولا ايه ولا تفعل، دي قانون الصيانه بتاعتي. فانتوا يا بشر بتيجوا في أشياء وتتحكموا فيها في أهواء الناس، وتقول افعل دي ولا تفعلش دي، وتعمل محاكمات تعملها من مخالفة إلى جنحة إلى إيه إلى جناية. أنت بتعمل كده بطبيعتك. الله، بتعملها على أساس إيه؟ على أساس ما عرفت من شروط المخالفات. لكن أنت هل أنت خالق النفس وعارف كل ملكاتها؟ لا، بدليل أنك أنت بتبقى تعدل ولا ما تعدلش، زي ما قلنا معنى التعديل إيه؟ أنك أنت تبين لك حاجة إيه؟ حاجة خطأ وبتستدرك خطأ. ليه؟ قال لك لأنك تقنن لما لم تصنع. يبقى أنت مش عايز يطلع خطأ، يبقى سيب التقنين لمن بقى؟ لمن صنع، وهو مين؟ وهو الله. فساعة الفساد ما يطم والسماء تتدخل برسالة، اعلم أن لهذه الرسالة خصوم بقى اللي منتفعين بالشر. وإلا لو كانش ناس منتفعة بالشر كان إيه اللي يحصل؟ قال لك آه ما دام السماء تدخلت يبقى فيه ناس منتفعين بإيه؟ بالشر. اللي منتفعين بالشر ده أيتركون منهج الله يسيطر ليسلبهم هذه الهيمنة والسيطرة والقهر والجبروت والانتفاع بالشر، ولا يحاربوه إيه؟ لازم يحاربوه. فقال بعد ما وطن لنا المسائل الإيمانية في مجتمعنا، قال خدوا بالكم بقى للناحية الإيه؟ للناحية الأخرى، وأن أهل الشر والناس اللي هم منفلتين من مناهج السماء ولاش متدينين هيعملوا لكم إيه؟ هيعملوا لكم متاعب. تؤمنتوا بعد ما توطنوا نفسكم كده الوطن الإيماني زي ما قلنا وتبنوه على هذه القواعد، انتبهوا إلى مين؟ إلى خصومكم وإلى أعدائكم في الله. فقال الحق سبحانه وتعالى في هذه القضية: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. لا يقال خذ حذرك إلا إذا كان في عدو متربص بيك، مش كده؟ تقول له أنت رايح الحتة، خذ حذرك. خذ إيه؟ كلمة خذ حذرك دي ده دليل على إن الحذر ده زي السلاح، يا ما يقول خذ سيفك، خذ بندقيتك، خذ عصاك. الله، فكأن دي مسألة يعني آلة في مواجهة خصومك، إنك إيه؟ إنك أنت تحذر. تحذرهم يعني إيه؟ أم قال لك تحتاط لمكائدهم، تحتاط لمكائدهم، وما تستناش لحد المكائد ما تغير عليك، لازم قبل كده توضب نفسك على احتمال أن توجد غفلة منك. أدي معنى أخذ الإيه؟ أخذ الحذر. ولذلك تأتي آية أخرى هناك تقول إيه؟ وأعدوا. اوعى تستنى لما يحصل منهم حاجة، لأن لما يحصل منهم حاجة يعجلونك فلا توجد عندك فرصة زمنية عشان إيه؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة إلى آخره ومن رباط الخيل. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. خذوا حذركم من أن لكم أعداء، هؤلاء الأعداء هم الذين لا يحبون منهج السماء أن يسيطر على الأرض، لأن منهج السماء حين يسيطر على الأرض يقف أمام أهواء الناس، وما دام وقف أمام أهواء الناس فهناك أناس ينتفعون بسيطرتهم إيه؟ بأهوائهم على البشر. خذوا حذركم، وما دام خذوا حذركم نعمل إيه؟ قال انفروا. فانفروا إيه؟ ثبات أو انفروا جميعا، يعني لتكن النفرة منكم على مقدار ما تؤدون من الحذر. مرة ثبات يعني إيه؟ يعني طائفة كده فوق العشرة، أو جميعا كلكم بقى تطلعوا. الله، إذن معناها أننا سنكون على إيه؟ على مستوى ما يهيج من الشر. إن كانت مثلا فصيلة أو سرية تنفع زي ما حصل عند الرسول صلى الله عليه وسلم، يبعث إيه؟ سرية على قد الإيه؟ المسألة اللي بتهددني. وإن كانت المسألة بقى عايزة تعبئة عامية، ننفر إيه؟ ننفروا جميعا. ولاحظوا أيضا أنني أخاطب المؤمنين وأعلم أن لهم أغيار قد تأتي في نفوسهم مع كونهم مؤمنين. ليه؟ لأن الإيمان هتؤمن بقضايا يمكن لما تبقى في أمام واقع يمكن النفس إيه؟ تقوم. ولذلك لما الحق سبحانه وتعالى عرض لنا زي ما قلنا في سورة الإيه؟ البقرة، إذ قالوا للنبي إيه؟ ألم تر إلى الملأ إيه؟ من بني إسرائيل من بعد موسى، إذ قالوا للنبي له بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هم اللي طلبوا ولا لا؟ هم اللي كانوا يطلبوا. طب مدام هم اللي طالبين كانوا يسرون حين نقول لهم حاربوا ولا لا؟ طب انت اللي طالب يا أخي، ابعث لنا ملكا إيه؟ نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ طب ما يمكن نكتب عليكم القتال زي ما طلبتوه لكن ما إيه؟ ما تؤدوه. فيه أكتر من كده بقى، قال لهم افتكروا كويس انتوا اللي طالبين مين؟ القتال. طيب اوعم لما نكتب القتال تعملوا إيه؟ ما تقتلوش، لأنني مش اللي فرضته ابتداء، ده انتوا اللي إيه؟ انتوا اللي طلبتوه. ده كلام على الأمر. إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، لسه كلام نظري. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله. طب وده معقول إننا ما نقاتلش في سبيل الله؟ شوف برضه، وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. عللوها بعلة إيه؟ فلما كتب عليهم القتال، ده لسه انكتب بس ما حصلش، ما قلنا لهمش قاتلوا، انكتب عليهم عملوا إيه؟ تولوا. يبقى كم مرحلة دلوقتي؟ هم الذين طلبوا إيه؟ القتال ادي واحد، ونبههم الى انكم لا تكونوا كده مندفعين وتطلبوا حاجه لو كتبناها عليكم وفرضناها ما تنفذوهاش. قالوا لا، وما لنا الا نقاتل في سبيل الله، وجابوا التعليل العاطفي، وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ايه، من ديارنا وابنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليل. برضو فيه ايه، لما تولوا الا قليل، هل القليل ده فضل كده؟ اقرا لي كده الايه، تولوا الا قليل ايه، والله عليم بالظالمين. طيب يا سيدي خلاص بقى، ما دام خدنا قال وقال لهم نبي ان الله قد بعث لكم طالوت ايه ملك. يول من اكفى بقى، قالوا انى يكون له الملك، عم المساله دخلت في انى يكون له الملك ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من الله. أول زبزبة، أول أرجحة في استقبال الحكم. قال له إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في الإيه؟ في العلم والجسم. أنتوا عايزين تقتلوا، ودي عايزة إيه؟ قوة تعتبره جسم، وعايز علم عشان يخطط وبتاع، يبقى الناقص في إيه؟ المهم لما جم علشان يقتلوا إيه اللي حصل؟ مبتليكم بنهر. برضو بعد الأوائل الحاجات اللي حصلت دي، قال قبل ما تخوضوا المعركة هنبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف. يعني بس نخليك تبل ريقك مش تقبع، ما هي فتنة. ثم بقى بحتة، وبعدين عايزين نختبر، نقول له أنت مش مسموح لك إلا تبل إيه ريقك، ما تقعدش إيه تمني. فشربوا منه الا قليل. ساعة ما حطوا بدون قعدوا ايه يشربوا يقربعوا الا مين، قليل. يبقى فيه قليل الاول وقليل من الايه، من القليل. طب وبعدين لما جاوزه بهذا القليل وشافوا عدوهم، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنودي، ده الحكاية صعبة علينا اوي، مش كده ولا لا؟ الله كم حكاية كم عتبة. أم قال لك والضرورة في دي إيه؟ أم قال لك من إيه؟ من صفين. والذين ظنوا أنه لا الله، قالوا ما تخافوش منهم، كم من فئة قليلة، ده قليل القليل ولا لا؟ كم من فئة قليلة غلبت فئة فهزموهم بإذن الله. ربنا مدينا الصورة دي ليه؟ علشان نفهم إن النفس البشرية حين تواجه بالحكم نظريا لها موقف، وحين تواجه به تطبيقيا لها موقف، ولو كلاميا وحين تطابق به فعليا يبقى لها موقف. وعلى كل حال قليل من قليل من قليل نصرهم الله ولا لا، يبقى بده يربي في نفوسنا ان الله هو الذي يهزم، والله هو الذي يغلب، قاتلوهم يعذبهم الله بايه، بايه كمل. يبقى شوف بعد كده، يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يقول ايه، انا قلت لكم انفروا ثبات أو انفروا جميعا، واعلموا أن النفس البشرية هي بعينها النفس البشرية، وستتعرض للزبزبة حين وجود الحكم للتطبيق، وإن منكم لمن لا يبطئن. يبطئن يعني يبطئ، ساعة ما ندعوه إيه للحرب يتخاذل، زي ما قال إيه هناك، إذ ثاقلتم إلى الأرض، إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إيه؟ اثاقلتم إلى الأرض. اثاقلتم يعني إيه؟ يعني أنت في واحد يبقى ثقيل بطبعه، وفي واحد يتساقل، يعني كأنه ما دام يتساقل يعني ينزل إلى الأرض بإيه؟ بنفسه. في واحد ساعة ما ينزل ينزل بجاذبية الأرض بس، ينزل بإيه؟ وفي واحد هو عين هو نفسه يساعد الجاذبية، يبقى منه هو إيه؟ منه هو اندفاع تاني. معنى الساقلة يعني هو غير ثقيل، لأنه مش هينزل دفعة واحدة كده يقوم يساعد إيه؟ يساعد حكمه بإنه إيه؟ يعمل. يبقى ده دليل على أنه عايز إيه؟ قال وإن منكم لمن لا يبطل، يفهموا وخذوا هذه المناعة. وساعة يأتي الحق سبحانه وتعالى ليشرح قضية تعوق زحف المنهج، يعطي المناعة قبل أن تقع، علشان إذا وقعت يبقى إحنا عارفين إنكم أنتوا هتعملوا كده، إحنا عارفين ومعدين نفسنا على انك انتوا هتبطئوا وتستقلوا ولا تجوش واب. وان منكم لمن ايه لا يبطئ، يبطئ ويبطئ قد بعضها. فان اصابتكم مصيبه قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ما هو تراخى بقى وقعد، يقوم لما تجيلهم مصيبة، مصيبة من إيه يعني؟ إما من قتل، إما من هزيمة، يقول يا سلام ها الحمد لله أنا ما في وياهم. الله، يبقى إذن البطء بتاعه أو التأخر أو التساهل كان له صدى في نفسه ولا لا؟ بدليل إن لما أصابتكم مصيبة من القهر أو الموت أو الهزيمة قال إيه؟ قد أنعم الله علي. شوف البواخر، قال هو يبقى مخالف ربنا وينسي بيقول أنعم الله علي، زي اللي بيروح يسرق وبعدين يقول اسكت ربنا ستر علي. أما شيء الله، إيه والله ربنا ستر علي ولا عسكري جه ولا أي حد ولا ما. شوف سخافة التعبير، مما يدل على ان دي مساله ما بتمرش على العقل. دي مثلا دي لهجه تفصي من المنهج بس. قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا. شوفوا انظروا بقى الى السخافه، يكونوا يجعل انه ما كانش معهم وما كانش شهيد دي من النعمه. قد انعم الله علي اذ لم اكن ايه معهم ايه شهيدا. ولذلك قال بعض العارفين أن من قال ذلك دخل في الشرك، قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم إيه شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. الله، بأن جت نصيبه يقول الحمد أنا أنعم الله علي إذ لم أكن معهم إيه. طب ولما يجي لهم غنيمة ولا يجي لهم نصر ولا أي حاجة تقول إيه؟ يا ريتني كنت معاهم. طب يا ريتني كنت معاهم دي لاستيقاظ إيماني لموضوع القتال ولا كلمة فأفوز فوزا عظيما؟ يبقى العلة في الكلام بتاعه بتاع يا ليتني كنت معهم مش رجوع عما كان في نفسه أولا، ده فحسر أن فاتته الإيه؟ أن فاتته غنيمة. الحق سبحانه وتعالى جاب جملة اعتراضية هنا في الآية عشان تدينا لقطة إيمانية. بقول إيه؟ ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. الله، كأن المودة الإيمانية ملهاش تمن هنا خالص. طب ده لو كان في مودة إيمانية كان يصح يخلي للمودة الإيمانية حق، فكونوا يقول في الأولانية أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا يبقى معناها أنه لا حق للجماعة الإيمانية في مودته. وإلا لو كانت الجماعة الإيمانية لها مودة في قلبه كان يبقى وياه. طب لو كانت المودة الإيمانية موجودة في قلبه في الحالة الثانية كان يقول يا ليتني كنت معهم ويصهر عن مين، أنا حكيت إيه فأفوز إيه فأفوز فوزا إيه عظيما. فكأن كلامه في الأولى وكلامه في الثانية حين تصيب المصيبة وكلامه في الثانية حين يصيبهم الفرق الاثنين يقوله كأن لم تكن هناك مودة إيمانية بينه وبينهم. ولو كانت هناك مودة إيمانية بينهم ما تخلف في الأولى، أو على الأقل لم يقل أنعم الله علي إذ لم أكن معهم إيه شهيدا. ولو كانت الثانية لما قال فأفوز فوزا إيه عظيمة، وتبقى تحصروا إيه تحصروا توبة. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن قولا كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يعني تستحق أن تجعلكم إيه معكم يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا إيه عظيمة. إياكم أن تتأثروا بهؤلاء حين تنفروا ثبات أو حين تنفرون جميعا، واعلموا أن فيكم مخذلين وفيكم مبطئين وفيكم متثاقلين، ولا يهمهم إلا أن يأخذوا حظا من الإيه من الغنائم. ولذلك يحمدون الله إن هزمتم ولم يكونوا معكم، ويحبون الغنائم إن انتصرتم ولم يكونوا إيه ولم يكونوا معكم. إياكم أن تتأثروا بهذا، وإنما أعطيتكم هذه المناعة حتى لا تفاجأوا بموقفهم إيه منكم وتكونوا على بصيرة منه، لأن المناعة ما هي إلا تربية في الجسم إن كانت معناعة مادية، أو تربية في المعاني إن حدث المكروه أن تكون عندك فكرة ورد فعل له. احنا لما بيكون فيه مرض بيهاجم بنعمل ايه؟ مش بنجيب ميكروب المرض نفسه ونطعم به المريض؟ ايوه، لانني لما بجيب ميكروب المرض نفسه وبطعم به المريض انا بجيبه على هيئه خامده، هو هيجيلي على هيئه ايه؟ نشطه. انا بجيبه الان على هيئه ايه؟ خامده. وبعمل ايه؟ وبحطه في جسمه علشان الجسم هو يعلم ان فيه مناعه، هذه المناعه بعض كرات الدم تقوم على اي ميكروب جديد وتعمل ايه؟ تعمل معركه وياه وتحاصر الايه؟ تحاصر الميكروب، وتحصل بقى المعركه اللي انت بتشوفها بقى نقح، وبتشوفها مثلا حمره كده حوالين الحته اللي دخل منها الميكروب، وبعدين تعمل شويه مده اللي هي ايه؟ اشلاء المعركه. انما بتخلي الجسم يتنبه كراته الى ان عرضه ان يصاب بهذه المساله، فساعه ما يجي المرض حقيقه يدخل وقد تهيأ له الايه؟ الجسم، والكرات نشطت وعرفت ازاي تروح تهاجم، فكأن اعطاء الحقن بتاعه المناعه دي دربه للكرات المودعه من الله في دمك علشان في ايه؟ تؤدي ايه؟ كذلك الحق في المعاني، يقوم يقول لكم ان هيبقى منكم كذا وهيبقى منكم كذا وهيبقى منكم كذا، حتى تعدوا انفسكم لاستقبال هذه الاشياء اعدادا لا تفاجئون به، لانكم ان فوجئتم به قد تنهارون. يحصل انهيار، فبقول لكم من الاول ده يحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا ويحصل ايه ويحصل كذا. طيب، ولئن اصابكم فضل من الله ليقولن كان لم تكن بينكم وبينه موده يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما. اياكم ان تتاثروا بهذا، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياه الدنيا بالاخره، وبعد ذلك يجيء للجزاء ليجعل الامر بالقتال امرا محببا لا تفزع منه النفس. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما. وشوف بقى كلمه فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الايه؟ ماده شرى وماده اشترى كلها تدل على الايه؟ على التبادل والتقايض. بس شرى تقول ايه؟ انا اشتريت هذا الثوب بدر، تبقى انت خدت الثوب ودفعت مين؟ الدر. ام قال لك لكن برضه تاتي اشتريت بمعنى ايه؟ بعت. اشتريت بمعنى ايه؟ ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من ايه؟ من خلاق، بتؤدي المعنى الاول. طيب، وايه؟ وشروه بثمن بخس دراهم معدوده. الله، شروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين. طب ده الجماعه اللي لقوا سيدنا يوسف في الجب، صحيح كانوا فيه من الزاهدين، وبعدين ايه؟ شروه هم ولا هم باعوه بثمن بخس؟ باعوه. يبقى شرى من الافعال التي تاتي بمعنى البيع وبمعنى ايه؟ قال لك لانها هي قد بعضيه. هو انت ساعه ما يكون واحد قاعد وبيبيع توب، مش هو عايز يبيعه؟ وانا عايز اشتري، وانا عايز اشتري، ساعه ما يديني ده وياخد يبقى هو ايه؟ عمل ايه؟ انا اشتريت التوب مش كده، وهو عمل ايه؟ هو باع الدرهم مش كده ولا هو باع الدرهم؟ تبقى هي مع عملية، لان التقايض كان زمان عشان تعرف ان شرى بمعنى باع وبمعنى اشترى، يعني مش غريبة. ليه؟ ان كان زمان التقايض بالسلع، التقايض بايه؟ بالسلع. تروح تدي شوية حب وتاخد شوية تمر، انا محتاج لتبقى انا اشتريت التمر وهو اشترى الايه؟ طب ما يقدي بعضها، وانا بعت التمر وانا بعت الحب، مش قد بعضيه؟ تقبل ايه؟ بالسلع. انما اللي خلى المساله تاخد ان انا اشتريته به ان فيه دلوقتي سلع بمال. وايه الفرق بين الاثنين؟ احنا قلنا بقى فرق بين السلع والمال ان السلعه رزق مباشر والمال رزق غير مباشر. ازاي؟ ام قال لك انا مثلا باكل رغيف العيش، والرغيف العيش بشتريه بقرش ساخ. انا لو عندي جبل ذهب وعايز رغيف عيش ينفعني جبل الذهب؟ يبقى اذا الرغيف رزق مباشر لان حاكله، انما الذهب رزق غير مباشر لانني اجيب به الا ايه؟ الا انتفع. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا واياكم الى حلقه اليوم من برنامج تفسير القران الكريم لفضيله الشيخ محمد متولي الشعراوي عبر اثير اذاعه القران الكريم من سيدني.
2: الله is one. He's the only one who created everything. Allah is one. He is the only one. La ilaha illallah. Allah is one.

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، والآن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع حلقة جديدة من برنامجكم أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور. في هذه الحلقة المباركة سنتحدث جميعا عن خلق طبقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على نفسه، وهو خلق الأمانة. وكعادتنا ينبغي لنا أن نعرج على تعريف الأمانة حتى نحيط إن شاء الله تعالى بجوانب هذه الحلقة من أحاديث وآيات وفوائد بحوله تعالى. الأمانة كما قال الإمام الكفوي: كل ما افترض الله سبحانه وتعالى على العباد فهو أمانة، كالصلاة والزكاة والصيام وأداء الدين. وأوكد أنواع الأمانات الودائع، وأوكد الودائع كتم الأسرار. وقال أيضا في موضع آخر من كتابه أن الأمانة كل ما يؤتمن عليه الإنسان من أموال وحرم وأسرار، كل ذلك يعتبر من الأمانات. وبعض العلماء يقولون: الأمانة خلق ثابت في النفس يعف به الإنسان عما ليس له به حق، وإن تهيأت له ظروف العدوان عليه دون أن يكون عرضة للإدانة عند الناس. والمشهور من كلام أهل العلم أن الجوارح أمانة، وأن الأمانة هي ضد الخيانة. والجوارح بمعنى البصر والأذن، وكل ما أنعم الله سبحانه وتعالى به على الإنسان يعتبر من الجوارح. وهنا ينبغي للإنسان أن يحافظ تماما على هذه الأمانات التي أودعه الله سبحانه وتعالى إياها، فلا يعصي بعينه، ولا يعصي بأذنه، ولا يعصي بيده، ولا يعصي برجله، لأنها جوارح أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا، وأتمننا الله سبحانه وتعالى بها علينا. الأمانة أيها الإخوة والأخوات قد تكون في الدين، فديننا الإسلامي أمانة بالنسبة إلينا، ينبغي لنا أن نحسن عرضه وأن نحسن تبيينه للناس، فهذا من باب الأمانات ومجال مهم من مجالاتها. العرض ومحافظتي على العرض، على أهلي، على ابنتي، على زوجتي، على من هم في داخل بيتي، هذه أيضا من مجالات الأمانة. الأموال، الأجسام، الأرواح، بل حتى المعارف والعلوم. الله سبحانه وتعالى حينما ينعم، وعندما ينعم على إنسان بمعرفة ما أو بعلم ما، ينبغي له أن يحافظ ذلك الإنسان على أمانة العلم، فيعطي الناس من علمه ويبيح للناس من علمه، فإنها أمانة استودع الله سبحانه وتعالى بها الإنسان لأجل أن يعطيها للآخرين إذا احتاجوا إليها. الولايات أيضا من مجالات الأمانة. إذا كنت رئيسا، إذا كنت مسؤولا، إذا كان فلان في منصب معين فيه ولاية على الناس، هذه أيضا تعتبر من مجالات الأمانة. الوصاية، الأوصياء على الأيتام، الأوصياء على الأوقاف، الأوصياء على أموال المساكين، هذه تعتبر بالنسبة إليهم أمانة. الشهادة عندما يشهد الإنسان في مسألة ما، أيضا أمانة. القضاء أمانة. الكتابة عندما يكتب الإنسان، إن كان صحافيا أو إن كان مؤلفا، فقلمه أمانة عنده، ينبغي له أن يحافظ على تلك المهنة أو تلك الحرفة التي سبحانه وتعالى أنعم بها عليه. كذلك نقل الأحاديث، كذلك الأسرار كما قلت، هذه من أوكد مجالات الأمانة. السمع، البصر، سائر الحواس، ينبغي للإنسان أن يحافظ على ذلك كله، لأنها من مجالات الأمانة. الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وللتخويف ولتعظيم شأن الأمانة، الله سبحانه وتعالى قال أيضا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ويخاطبنا الله سبحانه وتعالى ويأمرنا بأمر في غاية الأهمية، ويقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم عظم من أمر الأمانة، وورد عنه في الحديث الذي رواه الشيخان أنه قال صلوات الله وسلامه عليه: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كان كاذبا، وإذا وعد كان مخلفا، وإذا أؤتمن كان خائنا. وهذا لا يعارض أحاديث أخرى أيضا زادت صنفا آخر، وهو في البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعه، إذا أؤتمن خان وقد تقدم معنا في الحديث الماضي، وإذا حدث كذب أيضا تقدم، وإذا عاهد غدر تقدم، إذا وعد أخلف نفس المعنى، ثم زاد هنا في هذا النص: وإذا خاصم فجر. ومعنى ذلك أن الإنسان ينبغي له إذا كان في خصومة ما أن يأخذ حقه بالقدر الذي يعني شعر فيه بالظلم، أما لا يزيد على ذلك. والناس في هذه الأيام مثلا قد يفجر في الخصام بصورة معينة، مثلا قد تكون بيني وبين إنسان خصومة فأقول له: أنت ابن فلان وينبغي أن لا تكون كذا وينبغي أن لا تكون كذا. يفترض في الإنسان إذا كانت بينه وبين الآخرين خصام أو خصومة أن أقول للإنسان: أنت مخطئ، ولكن لا أقول له جدك أبوك أو أمك، لأن هذا يعتبر فجورة في الخصام. فإذا بيني وبين الإنسان محاكمة أو بيني وبين الإنسان قضية، قضيتي هو وليست قضيتي الوالد أو الوالدة أو الذين أنجبوه أو الذين علموه، ينبغي لنا أن نتعظ في هذه المسألة. فالإنسان يفجر في الخصومة إذا زاد في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرى أيضا يتكلم عن موضوع الأمانة ويقول: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، رواه مسلم. وفي حديث يقول: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله. إذن المرأة في بيتي زوجتي تعتبر أمانة عندي، بنتي تعتبر أمانة عندي، الخادمة التي تخدم حتى في بيتي تعتبر أمانة عندي. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ويقول أيضا: إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة. أنا عندما أتكلم في مجلس معين مع مجموعة من الناس، بمجرد ما ألفت رأسي يمينا أو يسارا يعتبر ما قلته في ذلك المجلس أمانة، وينبغي للإنسان أن لا يشيع ما يقوله الناس في المجالس، لأن المجالس كما هو معلوم وكما هو وارد إنما المجالس بالأمانة. فإذا حدث الإنسان حديث في مجلس معين إذن هذا يعتبر أمانة، لا ينبغي للجلساء أن يشيعوا تلك الأمانة التي استمعوا إليها. وفي الحديث أيضا أنه صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وفي بعض الأحاديث: إن من أشر الناس إلى آخره. وهذا الحديث في مسلم، معناه الإنسان قد يعيش مع زوجته في ساعات من الخلوات، وساعات الخلوات ينبغي له أن لا يفضح تلك الساعات في حياته المستقبلية، لا سيما إذا كان هناك طلاق أو إذا كان هناك خلع أو إذا كان هناك انفصال. طالما أنه كان عائش في سر مع زوجته ينبغي له أن لا يفضح ذلك السر، لا سيما الأماكن التي يكون فيها خلوات خاصة بينه وبين أهله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينما كان في مجلس يحدث القوم جاء أعرابي فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ معلوم أن الرجل أخطأ لأنه قاطع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث، ولذلك استمر صلى الله عليه وسلم في الحديث، ثم بعد الفراغ قال: أين الرجل الذي سأل عن الساعة؟ فقال الرجل: ها أنا يا رسول الله. قال صلوات الله وسلامه عليه: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. الرجل كان يسأل عن الساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل له علامة واضحة، قال له: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. الأعرابي لم يسكت، بل سأل سؤالا مهما وقال: كيف إضاعتها؟ كيف إضاعتها؟ يعني كيف تضيع هذه الأمانة؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاوبه بجواب شاف الآن نستمع إليه، هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، رواه الإمام البخاري. الأمور عندما تكون في موازين، عند أناس لا يحسنونها، وعندما لا يكون الرجل المناسب في المكان المناسب، عندما يكون رجل غير مناسب في مكان غير مناسب، هنا اختلاط في الموازين، هناك نوع من الخلل سيكون في المجتمع. إذا كان الأمر كذلك ووسد الأمر إلى غير أهله، فلان لا يستحق، نصبناه في مكان، عيناه في مكان، بالتالي النتيجة أنه سيضيع الأمانة، وإذا ضيع الأمانة معناه أوشك الناس أن يتنازعوا، وأن تكون الساعة قد قربت على رؤوسهم جميعا. حديث آخر مهم جدا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخاطبنا نحن كما كان يخاطب الصحابة ويقول: كيف بكم وبزمان يوشك أن يأتي يغربل الناس فيه غربلة. الناس يتغربلون في ذلك الزمان، وهذا الزمان الذي نحن فيه نتغربل. كيف بكم وبزمان يوشك أن يأتي يغربل الناس فيه غربلة، ثم تبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم فاختلفوا. وشبك صلى الله عليه وآله وسلم بين أصابعه، الأمانة ضاعت وبقيت مجموعة من الناس بلا عهود بلا مواثيق، اختلفوا، وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. وقال الصحابة: يا رسول الله، كيف بنا إذا كان الأمر كذلك؟ قال: تأخذون بما تعرفون. إذا وصلنا إلى هذه الحالة التي فيها اختلاط، ونحن قد وصلنا إليها، أو حتى نقول يعني لا نكون متشائمين، نقول وصلنا إلى مشارفها، الحل كما قال صلى الله عليه وسلم: تأخذون بما تعرفون، وتدعون ما تنكرون، وتقبلون على خاصتكم، وتذرون أمر عوامكم. بمعنى أن الإنسان إذا وصل إلى هذه المرحلة من اختلاط الموازين، ينبغي له أن يدع أي شيء فيه خلاف، وأن يقبل فيه فقط على الخواص، وأن يذر أمر العوام. هذا هو الحل الذي قاله صلوات الله وسلامه عليه. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: تأخذون بما تعرفون، وتدعون ما تنكرون، وتقبلون على خاصتكم، وتذرون أمر عوامكم، صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث رواه مجموعة من الأئمة رضي الله تعالى عنهم، منهم أبو داود وغيره. في حديث آخر صلى الله عليه وآله وسلم يحملنا أمرا مهما، وهو أمر الاستشارة. يقول صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. بمعنى أن الإنسان إذا استشارني في رغبة تجارية، أو في رغبة من أمور الدنيا الأخرى، في رغبة نكاح أو رغبة سفر، ينبغي لي أن أعطيه الاستشارة الصحيحة التي أتمناها لنفسي. لماذا؟ لأن الاستشارات أمانة كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، والمستشار مؤتمن كما رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: المسلمون من سلم المسلمون من لسانه ويده، صلوات الله وسلامه عليه. ثم يقول: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. بمعنى أن الإنسان الذي اتصف بهذه الصفات هو الإنسان الأمين. المسلم هو الذي يسلم الناس من أذيته، المؤمن هو من أمنه الناس على دمائهم وعلى أموالهم. الشخص الذي يوضع في أماكن الأمانات وفي أماكن الأموال وفي أماكن الدماء ويحافظ عليها، هذا هو المؤمن عند الله سبحانه وتعالى. الدين أيها الإخوة والأخوات ليس شعارات، الدين هو أمر لا بد أن يظهر على الواقع. حديث آخر مهم جدا، أحد الصحابة ومن كبار الصحابة سيدنا أبو ذر رضي الله تعالى عنه، في يوم من الأيام استشرف الولاية والأمارة والمسؤولية، وقال: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ يعني ألا تعينني في منصب؟ ألا تعينني في مهمة من المهمات، في مهمة من المهمات؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرب بيده على منكبي، يقول أبو ذر، فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه الإمام مسلم. معناه أن الوظائف التي يعين فيها الإنسان هذه مهمة وشاقة، وذلك الإنسان ينبغي له أن لا يستشرف إلى تعيين، ولا يستشرف إلى وظيفة، ولا يستشرف إلى مهمة. أما إذا أوكلت إليه بدون استشراف، فإنه إن شاء الله يعان، وهذا بحسب الغالب وبحسب النصوص التي رواها العلماء رضي الله تعالى عنهم ورواها أصحاب السنن. كيف طبق صلى الله عليه وآله وسلم خلق الأمانة في نفسه؟ وهذا أمر هو مجال حلقتنا، وهو مجال هذا البرنامج الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به. هل طبق الأخلاق صلى الله عليه وآله وسلم في نفسه؟ هل طبق الأمانة صلى الله عليه وآله وسلم في نفسه أو لم يطبقها؟ حديث مهم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: بعث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في أديم مقروض، يعني قطعة من الذهب في أديم، يعني في جلد مقروض، أي مدبوغ بالقرض، الجلد مدبوغ بالقرض وفي داخلها تلك الذهيبة. ثم قال: في أديم مقروض لم تحصل من ترابها، يعني ما زالت في ذلك المكان قديمة وعتيقة جدا، لم تحصل من ترابها. ثم قسمها صلى الله عليه وآله وسلم بحكم النص وبحسب النص، قسمها بين أربعة نفر، بين عيينة بن بدر وأقرع بن حابس وعلقمة وعامر بن الطفيل أو زيد الخيل، يعني أحد هؤلاء هو زائد، لكن الصحيح أنه قسمها بين عيينة وبين الأقرع وبين زيد الخيل، والرابع إما علقمة وإما عامر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أحد الذين كانوا حاضرين قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء، يعني أنا يظهر في نفسي أني الأحق، لأن هؤلاء مهاجرين ونحن من الأنصار. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم الغالب، يعني أنه من المهاجرين وهو من الأنصار. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني استمع إلى تلك الشكاية وإلى تلك الشكوى، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. ماذا الأمر منه صلى الله عليه وآله وسلم الصريح؟ أنه قال: ألا تأمنوني، أنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وهنا نقطة مهمة جدا من النقاط التي ينبغي لنا نتوقف عندها قليلا، وهو قوله: أنا أمين من في السماء. طبعا الله سبحانه وتعالى منزه، سبحانه وتعالى ننزهه لابد عن الجهة، ولا نقول أن الله سبحانه وتعالى هو في السماء يعني بمعنى الجهة، فإن في ذلك دخول في أوحال التوحيد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا عن أوحال التوحيد. قال: أنا أمين من في السماء، فالله سبحانه وتعالى لا يحده مكان ولا يحده زمان سبحانه جل وعلا. قال: يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال: فقام رجل، بقية النص، قال: فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين، يعني خده ظاهر، ناشز الجبهة، يعني ناتئ إلى الخارج، كث اللحية، محلوق الرأس، مشمر الإزار، كل هذه الصفات موجودة فيه، لحية كبيرة، رأسه محلوقة، إزاره إلى الأعلى. فقال: يا رسول الله، اتق الله. اسمعوا إلى مقولة هذا الرجل الخطيرة، قال: يا رسول الله، اتق الله. كلام مهم جدا، رجل تجاوز مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن رسول الله هو رسول الله، رسول الله هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لم يشعر بغضاضة هذه الكلمة. رجل من صغار القوم ومن عامة الناس يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يشعر في ذلك بأي غضاضة، وإنما نبهه. تخيلوا وتخيلن جميعا، لو رجل في هذه الدنيا أو امرأة قالت لمسؤول أو قالت إلى أكبر من مسؤول، إلى حاكم أو غيره، اتق الله، ما الذي سيحصل؟ الذي سيحصل أنه سيكون في ويلات وثبور لا نهاية لها. سيدنا عمر، واسمحوا لي أن نخرج في هذا الأمر على سبيل الاستطراد، سيدنا عمر عندما ولي الخلافة قال للناس أعينوني، وطلب من الناس المعونة. ثم قال أحدهم وأحد الحاضرين، قال اتق الله يا أمير المؤمنين، اتق الله يا أمير المؤمنين. نفس الكلمة التي قيلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قالها في يوم من الأيام رجل آخر لأمير المؤمنين في يوم تنصيبه الرسمي، اتق الله. أحد الحاضرين استشكل هذه الكلمة لأنها ثقيلة على الخليفة في ذلك اليوم، فماذا قال له أمير المؤمنين؟ قال له لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها. لم يزعجه ولم تزعجه تلك الكلمة، لأنهم تربوا في مدرسة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك الأعرابي عندما قال اتق الله، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ نبهه بهذا التنبيه، أنا الأحق بأن يتقي الله، فلماذا تخاطبني بهذا الأسلوب؟ قال ثم ولى الرجل، ذهب ذلك الرجل بعد تلك الكلمة. فقال سيدنا خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ لأن الكلمة كانت ثقيلة عليهم ولم تكن ثقيلة على الرحيم الودود صلوات الله وسلامه عليه. قال ألا أضرب عنقه يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم دائما يعامل الناس بحسن النية، لعله يكون يصلي، لعله يكون من أهل الخير، لعله كذا. الصحابي رضي الله تعالى عنه حافظ على حدود معينة، قال كم من مصل يا رسول الله يقول بلسانه ما ليس في قلبه. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يخاطبنا؟ قال له إني لم أؤمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم. ثم نظر إليه صلى الله عليه وآله وسلم وهو مقف، يعني ذلك الرجل وهو ماشي، وقال إنه يخرج من ضئضئها ذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأظنه قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. كلام من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غاية الأهمية، في غاية الروعة، لا نفتش، وفي نفس الوقت افتراض حسن النية مهم جدا صلوات الله وسلامه عليه. الأمانة أيها الإخوة والأخوات لها فوائد إذا ما طبقناها في حياتنا. الأمانة من كمال الإيمان وحسن الإسلام. الأمانة يقوم عليها أمر السماوات والأرض. الأمانة هي محور مهم من محاور الدين، وامتحان هام من عند رب العالمين. بالأمانة يحفظ الدين وتحفظ الأعراض ويحفظ كل ما في هذه الدنيا من نعم. الأمين محبوب عند الله ومحبوب عند الناس. من أعظم الصفات الخلقية التي وصف الله بها عباده المؤمنين قوله تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الأمانة مهمة جدا وصفة ممدوحة. المجتمع الذي تفشو فيه الأمانة مجتمع خير ومجتمع بركة. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حبر الأمة سيدنا يقول لم يرخص الله سبحانه وتعالى لمعسر ولا لموسر أن يمسك الأمانة، يعني أن يأخذ الأمانة أو أن يأكلها. إذا كان الإنسان موكل عليه وموكل به أمور من أمور هذه الدنيا من أموال ومن أسرار ومما ذكرناه، ينبغي له أن يحافظ على تلك الأمانة، ولا يجوز له أن يأخذ من أموال اليتامى ولا من أموال الأوقاف ولا من أموال الوصايا إلا بحقها المقيد شرعا والمعروف للجميع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الأمانة ولا يجعلنا من أهل الخيانة، وأن يبارك لنا ولكم فيما استمعنا إليه، ونلتقيكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مستمعين الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

بسم الله الرحمن الرحيم. إخوات الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجنا على تطبيق الإذاعة على التليفون QK Radio وعلى صفحة الإنترنت، ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري. وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله. أحبت في الله، في تمام التاسعة بإذن الله تعالى نوفيكم بالنشرة الإخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم. كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرة، ونتمنى لكم جمعة مباركة بإذن الله تعالى.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 18 من سبتمبر أيلول لسنة 2026 ميلادي، والسابع من ربيع الثاني لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا، أستراليا تكشف خطتها الجديدة للهجرة، ما الذي سيتغير في نظام التأشيرة؟ كامبرا، يوم الجنسية، أستراليون عرب يصفون كيف تغيرت حياتهم بعد أن أصبحوا أوزيس رسميا. ومن العناوين العالمية، مجلس السلام والكيان الصهيوني، هل تعمق سياسة الاغتيالات بغزة الفجوة بين مجلس السلام والكيان الصهيوني؟ الكيان الصهيوني يواصل عدوانه على لبنان، وجنوده يؤدون الصلاة داخل أراضيه. واشنطن توافق على صفقة محتملة لبيع مقاتلات F-35 للسعودية. قطاع غزة، الكيان الصهيوني يقلص دفعة المغادرين من مرضى غزة بأكثر من النصف. السعودية، قتيل وجريحان إثر سقوط شظايا

0: قصيرة حوثية في الطائف بالسعودية. سوريا، سوريا تطرح 3 أسعار للمازوت وتعيد تشغيل مصافي محلية. وزير دفاع باكستان يقول حان الوقت لتفعيل اتفاق مكة إثر تصاعد هجمات الحوثيين. الكيان الصهيوني، من حوض اليرموك إلى القنيطرة، توغلات صهيونية متواصلة جنوب سوريا. اليمن، نزوح 122,000 شخص والتصعيد يعمق أزمة 12 مليون طفل. فلسطين المحتلة الضفة، جرحى وعشرات المعتقلين وهدم مساكن وحصار مخيم العين بالضفة. لبنان، روائح كريهة وأمراض تهدد المدينة، نفايات صيدا تحاصر السكان. فلسطين المحتلة غزة، المأوى الأخير قبر، غزيون يصارعون الرعب داخل منازل متصدعة. إيران، أسقطت أكثر من 30 طائرة. إيران تتحول إلى مصيدة لدرة تاج المسيرات الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يقول نقترب من منعطف حاسم بشأن استئناف الهجمات على إيران. تكبد الاقتصاد الأمريكي، كيف تضغط فاتورة الحرب مع إيران على الاقتصاد الأمريكي؟ أوكرانيا، ليلة صواريخ ومسيرات روسية على كييف وأوكرانيا ترد. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، قالت الحكومة إن المرحلة الجديدة من إصلاحات الهجرة تهدف إلى تحقيق مستهدفات صافي الهجرة الخارجية البالغة 245,000 شخص خلال السنة المالية الحالية 2027-2028، وأكدت أن الهدف هو جذب المهارات التي يحتاجها الاقتصاد الأسترالي مع الحد من إساءة استخدام نظام التأشيرات. ستعزز الحكومة الإجراءات الهادفة إلى ضمان مغادرة الأشخاص الذين لم تعد لديهم تأشيرات سارية المفعول. سيجري تحديث التوجيه الوزاري 119 بحيث تحصل طلبات الهجرة الماهرة في قطاعات محددة على أولوية في المعالجة، وتشمل الرعاية الصحية، البناء والتشييد، التعليم، إنفاذ القانون، الدفاع، الموارد والطاقة، الزراعة، صناعة تربية الأسماك، الصيد. كامبرا، في هذا اليوم تفتح أستراليا أيضا أبوابها للترحيب بمن اختار هذه الأرض وطنا جديدا له، وينضم عادة قرابة 7,000 شخص إلى قائمة المواطنين الجدد بمنحهم الجنسية الأسترالية في احتفالات عامة حول البلاد. ومع الحصول على الجنسية الأسترالية يكتسب المواطن الجديد حقوقا يضمنها له الدستور، كالحق في التصويت والترشح للانتخابات والحصول على جواز السفر مثلا، لكنها أيضا تضع على عاتق من يحصل عليها مسؤولية تنبع من الشعور والانتماء. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. مجلس السلام والكيان الصهيوني، تتزايد التباينات بين مجلس السلام والكيان الصهيوني بشأن التكتيكات العسكرية والمدد الزمنية لنزع السلاح في قطاع غزة، عقب تصريحات مصدر مقرب من المجلس انتقد فيها سياسة الاغتيالات الصهيونية، ودعا إلى هدنة لمدة 14 يوما لإتاحة المجال أمام نزع سلاح حركة حماس، طوعا مع التحذير من أن عدم الامتثال سيؤدي إلى دعم دولي لاستخدام القوة ضد الحركة. في المقابل جاء الرد الصهيوني عبر وزير الدفاع إسرائيل كاتس حاسما بالتأكيد على أن الجيش الصهيوني وحده القادر على تجريد حماس من سلاحها، في ظل مواصلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه التمسك باستمرار عمليات الاستهداف. الكيان الصهيوني، واصل جيش الاحتلال الصهيوني أمس هجماته على مناطق في جنوب لبنان بالتزامن مع تحليق مسيرته على علو منخفض فوق العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية وقضاء الهرمل، في حين أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون من باريس أن استمرار الاعتداءات الصهيونية واحتلال أجزاء من الأراضي اللبنانية يعرقلان استكمال تنفيذ صيغة الإطار المتفق عليها. واشنطن توافق. أفادت وزارة الخارجية الأمريكية بموافقتها على صفقة محتملة لبيع 48 مقاتلة من طراز F-35 لايتنج 2 للمملكة العربية السعودية مع المعدات والمحركات وخدمات الدعم المرتبطة بها، في صفقة تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 24.3 مليار. وأوضحت الوزارة في إعلان منشور على موقعها الإلكتروني أن الصفقة ستشمل 48 طائرة و49 محركاً من طراز براد أند ويتني، بالإضافة إلى معدات اتصالات وقطع غيار ومواد دعم أخرى. قطاع غزة. قالت وزارة الصحة في قطاع غزة أمس إن السلطات الصهيونية قلصت عدد المرضى والجرحى المسموح لهم اليوم بمغادرة القطاع للعلاج في مصر من 136 إلى 61 مريضا ومرافقة. وجاء في بيان أصدرته الوزارة في خطوة تنطوي على استهتار صارخ بالوضع الإنساني والصحي للمرضى والجرحى في قطاع غزة، أقدمت سلطات الاحتلال الصهيوني أمس على عرقلة خروج الدفعة المقررة من المرضى والجرحى الذين هم في أمس الحاجة لرعاية طبية تخصصية وعاجلة في جمهورية مصر العربية. السعودية. قتل شخص وأصيب اثنان آخران أمس نتيجة سقوط شظايا طائر مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه محافظة الطائف السعودية في شرق مكة المكرمة، وذلك بعد اعتراضها وتدميرها بحسب ما أعلن الدفاع المدني السعودي. وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني إن الحادث أسفر عن وفاة مقيم من الجنسية اليمنية وإصابة مواطنة سعودية ومقيم من الجنسية الباكستانية بحالة وصفت بأنها حرجة. سوريا. طرحت وزارة الطاقة السورية ثلاثة أنواع من المازوت بأسعار ومواصفات مختلفة بالتزامن مع إعادة تشغيل مصافي محلية بطاقة إجمالية تصل إلى 35 ألف برميل من النفط الخام يومياً في محاولة لتخفيف آثار الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود على الأسر والقطاعات الإنتاجية. وقال وزير الطاقة محمد البشير في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء السورية سانا إن الحكومة قررت تنويع المازوت بحسب طبيعة الاستخدام بدلاً من حصر السوق في منتج واحد مرتفع المواصفة والتكلفة. وزير دفاع باكستان يقول قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف إن الوقت قد حان لتنفيذ اتفاق مكة، وذلك في ظل التصعيد الأخير في هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين باتجاه السعودية. وأكد الوزير في تصريحات أدلى بها لقناة جيو المحلية أن التزام إسلام أباد بحماية السعودية والأماكن المقدسة يبقى قائما ومستمرا، موضحا أن هذه الحماية تشكل واجبا أخلاقيا وعقائديا تلتزم به باكستان حتى في غياب أي اتفاقية رسمية، وليست مرهونة بوجود اتفاق مكة من عدمه. الكيان الصهيوني. نفذت قوات الاحتلال الصهيوني صباح أمس توغلا جديدا في منطقة حوض اليرموك في ريف محافظة درعا ضمن انتهاكات مستمرة لاتفاق فض الاشتباك عام 1974. وقالت مصادر محلية في درعا إن قوات الاحتلال توغلت في قرى جملة وعبدين ومعرية فيما تداولت صفحات على مواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر لحظة مرور آليات صهيونية من قرى في ريف درعا الغربي بعد انطلاقها من سكنة تل أبو الغثار داخل الجولان السوري المحتل. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم لحضرتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. اليمن. أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن تسجيل 17,852 أسرة نازحة تضم 122,297 شخصا في 8 محافظات جراء التصعيد العسكري والمواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين على جبهات عدة لا سيما في الساحل الغربي، وذلك وفقا لبيانات الرصد والتسجيل الميداني خلال الفترة بين 1 و15 من سبتمبر أيلول الجاري. فلسطين المحتلة الضفة. صعد جيش الاحتلال الصهيوني أمس إجراءاته العسكرية في الضفة الغربية فأصاب عددا من الفلسطينيين واعتقل العشرات وهدم منشآت سكنية واقتحم بالدبابات مخيم العين بمدينة نابلس. وقالت محافظة القدس الفلسطينية إن قوة الاحتلال اقتحمت بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس واعتقلت عشرات الفلسطينيين وأخضعتهم للتحقيق الميداني في مقر نادي أبو ديس بعد اقتحامه والسيطرة عليه. لبنان. تتفاقم أزمة النفايات في مدينة صيدا جنوب لبنان وسط تراكمها في الشوارع وانبعاثات الروائح الكريهة وانتشار الحشرات والقوارض والكلاب الضالة، ويشكو سكان من اضطرارهم إلى استنشاق الروائح المنبعثة من النفايات محذرين من زيادة الأمراض والجراثيم والحشرات، ومشيرين إلى أن تراكم النفايات ينعكس أيضا على المطاعم والأنشطة التجارية في وقت تعاني فيه المدينة أصلا ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة على تحمل الأعباء المعيشية. فلسطين المحتلة غزة. في بيوت أضعفها القصف تتواصل حياة آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة تحت أسقف مائلة وجدران متشققة بعدما دفعت أزمة الإيواء عائلات إلى السكن في منشآت تدرك خطورتها. ومع اقتراب الشتاء تبدو خيارات هؤلاء محدودة بين البقاء في أماكن غير آمنة والخروج إلى المجهول. وتقدر وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة بنحو 3000 عدد المباني المصنفة آيلة للسقوط في القطاع، بما يضع آلاف العائلات أمام تهديد مباشر. وتكشف شهادات السكان حجم المأزق الذي فرضته الحرب على من فقدوا منازلهم ووجدوا أنفسهم أمام بدائل شحيحة. إيران، لم يعد خبر إسقاط المسيرات الأمريكية فوق أراضي إيرانية خبرا فريدا من نوعه، فالمسيرة الأمريكية من طراز MQ-9 التي أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاطها صباح أمس في أجواء جزيرة قشم جنوب البلاد ليست الأولى. فقد أعلن الحرس الثوري إسقاط سلسلة من الطائرات المسيرة الأمريكية فوق مضيق هرمز وجزيرة قشم خلال 3 أيام، الفترة ما بين 14 و16 من سبتمبر أيلول الجاري، في أحدث فصول حرب الاستنزاف الجوي المستمرة بين إيران والولايات المتحدة منذ أشهر ضمن ما يعرف بعملية الغضب الملحمي. الولايات المتحدة الأمريكية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تقترب من منعطف حاسم في المواجهة مع إيران يتعلق بقرار استئناف شن هجمات واسعة النطاق في محاولة لإنهاء الصراع. وأضاف ترامب في مقابلة مع موقع إكسيوس نشرت الخميس أن أمامه قرارا مصيريا قريبا بشأن ما إذا كنت أريد الدخول والقضاء على النظام الإيراني، مؤكدا أن كل الاحتمالات واردة معي. تكبد الاقتصاد الأمريكي، تكبد الاقتصاد الأمريكي فاتورة متزايدة جراء تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية والتوترات المرتبطة بالممرات المائية في الشرق الأوسط، مع تقديرات حديثة لمكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي تشير إلى بلوغ التكاليف الاقتصادية والعسكرية للحرب نحو 38 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من الصراع. الخبر الأخير في هذه النشرة من أوكرانيا، أفادت السلطات الأوكرانية بأن قصفاً روسياً مكثفاً بالصواريخ والمسيرات استهدف العاصمة كييف والمناطق المحيطة بها خلال الليلة الماضية وحتى صباح أمس الخميس، فيما أعلنت أوكرانيا أنها استهدفت مناطق في العمق الروسي. وسمع دوي عشرات الانفجارات القوية فجر أمس في كييف بعد أن حذرت السلطات في العاصمة الأوكرانية من تهديد صاروخي. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا، أستراليا تكشف خطتها الجديدة للهجرة، ما الذي سيتغير في نظام التأشيرات؟ كامبرا، يوم الجنسية، أستراليون عرب يصفون كيف تغيرت حياتهم بعد أن أصبحوا أوزي رسميا. ومن العناوين العالمية، مجلس السلام والكيان الصهيوني، هل تعمق سياسة الاغتيالات بغزة الفجوة بين مجلس السلام والكيان الصهيوني؟ الكيان الصهيوني يواصل عدوانه على لبنان وجنوده يؤدون الصلاة داخل أراضيه. واشنطن توافق على صفقة محتملة لبيع مقاتلات F-35 للسعودية. قطاع غزة، الكيان الصهيوني يقلص دفعة المغادرين من مرضى غزة بأكثر من النصف. السعودية، قتيل وجريحان إثر سقوط شظايا مسيرة حوثية في الطائف بالسعودية. سوريا تطرح 3 أسعار للمازوت وتعيد تشغيل مصافي محلية. وزير دفاع باكستان يقول حان الوقت لتفعيل اتفاق مكة إثر تصاعد هجمات الحوثيين. الكيان الصهيوني، من حوض اليرموك إلى القنيطرة، توغلات صهيونية متواصلة جنوب سوريا. اليمن، نزوح 122,000 شخص والتصعيد يعمق أزمة 12 مليون طفل. فلسطين المحتلة الضفة، جرحى وعشرات المعتقلين وهدم مساكن وحصار مخيم العين بالضفة. لبنان، روائح كريهة وأمراض تهدد المدينة، نفايات صيدة تحاصر السكان. فلسطين المحتلة غزة، المأوى الأخير قبر، غزيون يصارعون الرعب داخل منازل متصدعة. إيران، أسقطت أكثر من 30 طائرة، إيران تتحول إلى مصيدة لدرة تاج المسيرات الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يقول نقترب من منعطف حاسم بشأن استئناف الهجمات على إيران. تكبد الاقتصاد الأمريكي، كيف تضغط فاتورة الحرب مع إيران على الاقتصاد الأمريكي؟ أوكرانيا، ليلة صواريخ ومسيرات روسية على كييف وأوكرانيا ترد. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم طقس مشمس، الحرارة أقصاها 27 درجة أدناها 7 درجات. غدا السبت طقس مشمس، الحرارة أقصاها 30 درجة أدناها 11 درجة. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع اليوم لأذان الظهر تمام 11:50 دقيقة، يرفع لأذان العصر تمام 3:15، يرفع لأذان المغرب تمام 5:51، ويرفع لأذان العشاء تمام 7:08. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال.
3: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلن في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير. كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب 20 دولارا فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق.
2: فوق الماء حاء حج أسمى رغبة، فيه طواف حول الكعبة.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحا، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلا ومرحبا بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله، الحمد لله.
2: Have you ever looked for a way to engage your students with the Arabic letters? Well, look no further. Junior Guidance reveals its first book, The Arabic Alphabet's First Excursion, which takes children on an exciting journey with the Arabic letters. Not only is it eye-catching to children, but it also demonstrates the real fun that comes with learning Arabic. This book is targeted at young children so they can enhance their understanding of Arabic letters and vowels. It can be used by parents as an educational resource for children or even as the perfect gift. The book is written in English by Sister Samaya Arbus Issa. The book can be purchased online at www.juniorguidance.com. It is also available at Mod Lane store in Bankstown Shopping Centre in the ground floor next to Maya store. It will also be available at Al Quran Al Kareem Radio upon request. Book price is only $20. Be quick and get your copy of this interesting book.

إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز النووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252-53646. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، بعنوان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، مفضل الأماكن والأزمان على بعضها بعضا، الذي أنزل القرآن في الليلة المباركة، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طلب الله سبحانه وتعالى من كل مؤمن أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل ما يقرأ القرآن. إذن فالاستعاذة هي أول لقاء بين المؤمن وبين بداية قراءة أو قراءته للقرآن الكريم. والله سبحانه وتعالى يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. صدق الله العظيم، في سورة النحل. وواضح أن الآية الكريمة بتطلب منا الاستعاذة بالله من الشيطان قبل ما نقرأ القرآن، لأن الله لما بيكون معاك بتكون قدرتك وقوتك فوق كل قدرة وأعلى من كل قوة، لأنك جعلت الله سبحانه وتعالى في جانبك. وإحنا لما نقرأ القرآن لابد أن نصفي جهاز استقبالنا لحسن استقبال كلام الله. وفي الحالة دي ما بنعملش ده بقدراتنا إحنا ولا بقوتنا، ولكن بالاستعانة بقوة وقدرة ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن معوقات المنهج عند الإنسان المؤمن إنما هي من عمل الشيطان، وإبليس بيجي دايما من الباب اللي بيشوف فيه المنهج ضعيف، فلو لقى إنسان متشدد في ناحية بيجيله من ناحية تانية. فلو أن العبد المؤمن متشدد في الصلاة يحافظ عليها وبيأديها في أوقاتها، وجاله إبليس من ناحية المال يوسوس له بأنه ما يطلعش الزكاة لأنها حتودي للفقر، ويوسوس له أنه يأكل حقوق الناس، وبيدخل السرور في نفسه بالوهم بأنه رح يبقى غني وآمن مطمئن على بكرة وبعده وهكذا. فعشان كده فالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم إنما بتخلي ربنا سبحانه وتعالى بقوي نقط الضعف فيك، فما يقدرش الشيطان إنه ينفذ إليك وإنت بتقرأ القرآن، عشان يحط في راسك ودماغك هواجس تلهيك عن هذه القراءة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

للخلق خوفا فما لي لا أخاف ولا أنوح ولم يتشفعوا للخلق خوفا

أعظ نفسي، فهل تتعظ؟ أعظ نفسي إن الهدي هدي الله عز وجل. يا نفس بتخافي الفقر وبتنسي بإن ربنا كريم وهاب، يا نفس بتعشق الصور الزيفة والحقيقة في الروح وكل شيء زائل وينتهي ومفيش حاجة باقية إلا هو سبحانه وتعالى. يا نفس بتغرك قوتك وبتنسي بإن الإنسان اتخلق ضعيف، فعلى إيه الغرور ونهايته الموت؟ يا نفس المال ماله والخلق خلقه، فاحسني بيحسن إليكي لأن الشح رذيلة والعطاء فضيلة، فعلى إيه بتختاري اللي فيه التلف؟ يا نفس الرزق رزقه وهو القابض والباسط، فعلى إيه؟ فليه بتمنعي والرب بيبسطلك ورحمته؟ ما بتتعظيش يا نفس؟ كل شيء للزوال والبقاء محال، فعلى إيه الغرور والكبر؟ يا نفس اللي بيتواضع لله أعزه، فخليكي في حياء قدام ربنا اللي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا نفس على إيه بتدي الأعذار وبإصرار عشان ما اسمعش عدا صوتك وصوت شهواتي وهواي؟ يا نفس انت ما بتملكيش نفسك، فإزاي بترغبي إهازة كل مال ومتاع وانت سايباه وراكي، سايباه كل شيء، سايبه كل شيء وراكي لمين؟ للوارثين، للورثة. ويحك، انت ما بتعرفيش حال اللي سبقك، اللي راحوا من غير رجعة ما رجعوش. يا نفس اتعلم الحب، اتعلم الإحسان والخير والعطاء. يا نفسي كراهيتك للغير بتحمي بصيرتك وبتلغي عقلك، ولا هي دي دعوتك البلهاء ليا عشان أكون معه ليك وربنا وهبني الحق طريق الخير والسلام؟ يا نفس ارحمي ترحمي، يا نفس حبي بتتحبي، يا نفس ادي ربنا بيديكي، كوني للغير يكون لك الخير. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر كل شر يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم احفظني واهدني واحفظني بحفظك وعصمني فلا عاصم إلا أنت. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك يا الله يا أرحم الراحمين.

وهنا قصة أعجوبة الاستغفار. هناك ست قالت: مات جوزي وأنا عندي 30 سنة من عمري، وعندي منه 5 أطفال بنين وبنات. ظلمت الدنيا في عيني وبكيت حتى خفت على بصري، وندبت حظي ويئست وطوقني الهم، فأبنائي صغيرين وما عندناش دخل يكفينا، وكنت أصرف باقتصاد من المال القليل اللي سابهولنا أبونا. وبينما أنا في غرفتي فتحت المذياع على إذاعة القرآن الكريم، وإذا بشيخ بيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. وبتقول: وكثرت بعدها الاستغفار، وأمرت أولادي إنهم برضو يستغفروا. والله ما مرش علينا 6 شهور حتى جاء تخطيط مشروع على أملاك لينا قديمة، فعوضت فيها بملايين، وبقى ابني الأول علي أو على طلاب منطقته، وحفظ القرآن كاملا، وصار محل عناية الناس ورعايتهم، وامتلأ بيتنا بالخير، وبقينا في عيشة هنية، وأصلح الله لي كل أبنائي وبناتي، وراح عني الهم والحزن والغم، وبقيت أسعد امرأة. وده كله بالاستغفار. استغفروا ربكم إن ربكم كان غفارا، يرسل عليكم السماء مدرارا. إذن أحبتي في الله، من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب.

سمعت عن أروع معاني الوفاء؟ اسمعوا بقى أروع معاني الوفاء. في صباح مشحون بالعمل وحوالي الساعة 8 صباحا، دخل عجوز عنده 80 سنة عشان يشيل بعض الغرز له من صباعه، وقال للطبيب انه مستعجل من امره لانه عنده موعد الساعة 9 بسرعة. فبيقول الطبيب قدمت له كرسي واتكلمت معاه وانا بشيل الغرز واهتم بجرحه، وسألته إذا كان موعده الصبح ده مع طبيب ولذلك هو في عجلة، إنه عنده موعد مع طبيب عشان كده هو مستعجل. وجاوبني لا، لكني أنا رايح لدار الرعاية النرسنج هوم يعني عشان أفطر مع زوجتي. وبيقول الطبيب سألته عن سبب دخول زوجته لدار الرعاية، فجاوبني اسمعوا جاوبوا ايه. قال له بانها موجودة هناك من فترة لانها مصابة بمرض الزهايمر اللي هو ضعف الذاكرة الخرف.

يعني تصوروا، قال له إن زوجته من مد بالنيرسينج هوم بدار الرعاية، عنا بيقولوا دار العجزة، عنده ضعف بالذاكرة. وبيقول الطبيب لما كنا عم نتكلم وخلصت من تغيير على جرحه وسألته، يا ترى حتقلق مراتك لو تأخرت عن الميعاد شوية؟ مرتك حينشغل بالها لو تأخرت؟ فجاوبه إنها ما عادتش تعرف أنا مين، هي ما تقدرش التعرف عليا من 5 سنين ما تعرفوش، لأنها فاقدة الذاكرة من سنين مضت. فقال له هو مندهش، قال له الطبيب ياه، قال له هي ما تعرفكش من 5 سنين، ما تعرفش انت مين، ولسه بتروح معاها وبتفطر معاها كل صباح على الرغم من انها ما تعرفش مين انت. وابتسم الراجل العجوز وهو بيشد على ايد الطبيب وقال له يا دكتور، هي ما تعرفش انا مين، لكن انا عارف هي مين. الله الله الله. وساعتها الدكتور قال انا اضطريت اني اخفي دموعي لحد ما مشي، وقلت لنفسي هو ده نوع الحب اللي عاوزه في حياتي. يا سلام، ايه رأيكو؟ دي فعلا اروع معاني الوفاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، راح نتكلم عن أخلاق المسلم. أيوة، أخلاق المسلم. نبتدي. طلب واحد من الصالحين من خادم عنده إنه يجيب له المية عشان يتوضأ، فالخادم جاب المية والمية كانت سخنة قوي، فوقع من إيد الخادم على الرجل. فقال له الراجل هو غاضب: حرقتني، وكان عاوز إنه يعاقبه. فقال له الخادم: يا معلم الخير ومؤدب الناس، ارجع إلى ما قال الله تعالى. وقال الراجل الصالح: وماذا قال تعالى؟ الخادم قال: لقد قال تعالى: والكاظمين الغيظ. الراجل قال: قظمت غيظي، روحت الغضب. الخادم قال له: والعافين عن الناس. الراجل قال له: عفوت عنك. والخادم قال له: والله يحب المحسنين. وقال له: انت حر

القوة والسلطان بعد ما صار وزير لملك مصر. وقولوا أخواته ودخلوا عليه بيطلبوا منه الحبوب والأكل للقوم بتوعهم، وما عرفوهوش في بداية الأمر، لكن يوسف عرفهم وما كشف لهمش عن نفسه، وترددوا عليه أكتر من مرة، وفي النهاية عرفهم يوسف بنفسه وافتكروا اللي عملوه معاه، وخافوا انه يبطش بيهم، انه يجازيهم ينتقم منهم للي عملوه فيه وهو صغير، لكنه قابلهم بالعفو الحسن والصفح الجميل، وقال لهم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم نائم في ظل شجرة، وإذ برجل من الكفار يهجم عليه وهو ماسك بسيفه وبصحيه ويقول له: يا محمد، مين اللي حيمنعك مني؟ فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم بكل ثبات وهدوء: الله الله. واضطرب الراجل وبقى يترعش، ووقع السيف من ايده، فمسك النبي صلى الله عليه وسلم السيف وقال الراجل: مين يمنعك مني دلوقتي؟ فقال الراجل: كن خير آخذ. فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. متفق عليه. امرأة يهودية حطت السم في شاة مشوية وجت بيها للنبي صلى الله عليه وسلم وقدمتها له وهو وأصحابه على سبيل الهدية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما بيردش الهدية، لكن الله سبحانه عصم نبيه وحماه وأخبره بالحقيقة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يجيبوا اليهودية دي وسألها: أنت عملت كده ليه؟ فقالت له: كنت عاوزة أقتلك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الله ليسلطك علي. وأراد الصحابة أنه يقتلوها وقالوا: ما نقتلهاش، خلينا نقتلها. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: لا، وعفى عنها. وفي يوم أراد معن بن زائدة أنه يقتل مجموعة من الأسرة كانوا عنده، فقال له واحد منهم: إحنا الأسرة بتوعك وجعانين وعطشانين، فما تجمعش علينا الجوع والعطش والقتل. فقال معن اطعموهم، جيبوا لهم أكل وشرب. فلما أكلوا وشربوا قال واحد منهم: إحنا أكلنا وشربنا وبقينا زي ضيوفك، وإيه يا ترى أنت تفعل بضيوفك؟ بتعمل إيه فيهم لو كانوا ضيوفك؟ قال لهم: عفيت عنكم. إيه هو العفو؟ العفو يا أحبابي هو التجاوز عن الذنب والخطأ وترك العقاب عليه. عفو الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى بيعفو عن ذنوب التائبين وبيغفر لهم. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. عفو الرسول صلى الله عليه وسلم. بتحكي السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتقول: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وتسليماته عليه، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم